أمرة الحب سنيها أما قلبي توسني أمرة الحب سنيها أما قلبي توسني عيشت

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.

0: الأنفاق.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

0: مسافر من رؤيا اف ام. من القلب للقلب نحن معكم وين ما كنتم.
1: شفتها وجنيت لما مرقت بالساحة ولما استسمعت

0: صباح الخير من رؤيا اف ام، للقلب للقلب، نحن معكم وين ما كنتم.
1: شوفوا الغيمة

الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا. نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري اليومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي، صباحكم سعيد. نبدأ وإياكم على الهواء مباشرة لقاء جديدا مع يوم جديد من رايا فام ورايا تي في. في هذا الصباح سيداتي سادتي سنكون في حلقة خاصة من يوم جديد تتعلق ب ذكرى حلول 3 أعوام على انطلاق حرب الإبادة في قطاع غزة، تلك الحرب التي تواصل شنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع وكذلك في الضفة الغربية وفي القدس وإنما تواجد الفلسطيني. في هذا الصباح سنطرح سيداتي سادتي أبعد هذه القضية من عدة جوانب، منها الإنسانية وتلك المتعلقة بدولة الاحتلال وقراراتها وأيضا تداعيات تلك الحرب على الاقتصاد في القطاع.
1: يوم جديد

أهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي على الهواء مباشرة. نبدأ وإياكم ملفات يوم جديد لهذا الصباح. ثلاثة أعوام مرت على قطاع غزة وحرب الإبادة ما زالت متواصلة، لا تترك أو لم تترك خلفها سنتيمترا واحدا في قطاع غزة على وجه التحديد إلا وأمعنت فيه ألما وكذلك حصارا وقصفا وكل ما يمكن أن يقترف من جرائم في قطاع غزة ارتكبتها قوات الاحتلال خلال الأعوام الثلاثة الماضية التي تغيرت فيها حياة نحو 2.5 مليون مواطن، بينهم 10,000 الشهداء، منهم من فقد جثمانه وآخرون مفقودون لا تعرف أسرهم إن كانوا ما زالوا تحت الأنقاض أو في معتقلات غيبه الاحتلال خلفها، وكذلك هنالك مئات الآلاف من النازحين ممن يواصلون البحث عن مكان آمن في قطاع غزة لم يعد فيه الكثير من الأماكن الآمنة.

0: إجمالي الشهداء منذ 3 سنوات وصل إلى 74,243 وفق آخر إحصائية صدرت عن وزارة الصحة في قطاع غزة. أما عدد الإصابات فتجاوز 175 إصابة منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين أول أكتوبر من العام الماضي. وحتى اليوم وصل إجمالي الشهداء 1460، فيما بلغ عدد الإصابات 5116 إصابة. سنطرح في هذا الصباح وفي مقدمة ملفاتنا سيداتي سادتي حالة الإنسان في قطاع غزة بعد هذه السنوات الثلاث التي لم ينفك فيها سفك دم الفلسطيني. نرحب بالأستاذ محمد شاهين الكاتب والباحث السياسي، ينضم إلينا من غزة. أهلا ومرحبا بك محمد، صباح الخير. محمد صباح الخير.
1: صباح الورد.
0: أهلا ومرحبا بك، نحييك ونرحب بك في يوم جديد على راية اف ام وراية تي في. وسنبدأ بالتساؤل إن كان هنالك كلمات يمكن أن تصف حجم ما مر به المواطن في قطاع غزة على مدار سنوات حرب الإبادة الثلاثة.
1: يعني لا زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المدنيين في قطاع غزة. الوضع الإنساني في قطاع غزة جدا صعب، يعني منذ ما يسمى بوقف إطلاق النار من أكتوبر 2025 وحتى أكتوبر 2026، يعني الآن نتحدث عن عام وما يزيد عن 1400 شهيد، ما يزيد عن 5000 جريح، وذلك بسبب استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمربعات سكنية بالكامل في قطاع غزة، مما يضطر المواطنين للنزوح قصرا إلى أماكن داخل قطاع غزة. 30% من قطاع غزة يعيش فيها الغزيين، وأكثر من 70% هي تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وبذلك يعني لا يجد المواطنين مكانا للنزوح إليه، لا يجد المواطنين مكانا لوضع خيام إذا توفرت الخيام. ما زالت قوات الاحتلال تفرض قيود كبيرة جدا على إدخال أدوات الإيواء وعلى الخيام، يعني تستجيب المؤسسات إلى أقل من 5% من حاجة المواطنين. أكثر من 75% من الخيام في قطاع غزة هي محترئة ونحن على أعتاب فرط الشفاء، ولا نستطيع كمنظمات أهلية وكوكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية تعمل في قطاع غزة من الاستجابة لحاجة المواطنين المتعلقة بالإيواء. هذا في ظل يعني أيضا فرض قيود كبيرة جدا على إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، إدخال الوقود، يعني أيضا تفرض قيود كبيرة جدا على إدخال الزيوت المعدنية وقطع الغيار والفلاتر الخاصة بالمولدات الكهربائية وبالمركبات ومركبات الإسعاف، وبذلك تعطلت العديد من المولدات الكهربائية التي تعتمد عليها المستشفيات والمخابز وأبار المياه. يعني لا تتوفر مياه في شمال قطاع غزة ولا في شرق قطاع غزة بسبب عدم إمدادهم بالزيوت والفلاتر للمولدات الكهربائية التي تغذي أبار المياه في تلك المناطق، وبذلك تأثرت يعني إمدادات هذه المناطق من المياه، مما يضطر المواطنين إلى اللجوء إلى الشاحنات واعتماد بشكل أساسي على جالون أو جالونين من المياه. لك تتخيل أن أسرة يعني من 6 إلى 8 أفراد تعيش في خيمة واحدة ويعتمد على فقط جالون أو 2 من المياه بشكل يومي، هي للشرب وهي للنظافة يعني وهي للغسيل وهي لكل يعني مستلزمات النازحين، وعلى الواقع التعليمي كذلك هناك تحديات كبيرة جدا. أكثر من 40,000 طالب لم يتلقوا التعليم حتى هذه اللحظة نظرا لعدم توفر المساحات التعليمية السابقة وعدم توفر المدارس. تلجأ المواطنين للمدارس كمراكز للإيواء، ولا توجد مساحات في قطاع غزة لإنشاء مراكز تعليمية مؤقتة. بصراحة الواقع الإنساني معقد واستجابة إنسانية ضعيفة جدا نظرا لعدم السماح بإدخال المستلزمات اللازمة للمؤسسات. منذ وقت إطلاق النار كان هناك يعني اتفاق على أن يتم إدخال 600 شاحنة يوميا، ولكن الاحتلال يدخل يعني يسمح بإدخال يوميا 200 أو 180 أو 220 شاحنة، يعني نتحدث عن 33% فقط من الاحتياجات اليومية يتم إدخالها، وهذه 33% فقط منها 20% مساعدة إنسانية، يعني من 200 شاحنة يسمح بإدخال يعني 40 شاحنة، 50 شاحنة، 30 شاحنة لمتاز الإنسانية، والباقي هو للقطاع الخاص. تظل 90% من المواطنين في قطاع غزة بيعتمدوا بالدرجة الأساسية على المساعدات الإنسانية، لأنه القدرة على الشراء محدودة جدا. نسبة البطالة تزيد عن 85%، القدرة الشرائية لدى المواطن في قطاع غزة معدومة، ولذلك بيعتمدوا بالدرجة الأساسية على المساعدات الإنسانية ولا يتم توفيرها بشكل يومي للمواطنين.
0: طيب محمد، هل أعادة الحرب ترتيب أولويات الإنسان في قطاع غزة؟
1: يعني بطبيعة الحال، يعني نتحدث إحنا الآن نعيش في قطاع غزة حرب إبادة بشكل يومي، بالمعنى كنا سابقا لدينا منازلنا، لدينا عملنا، الآن العمل لدى المواطن تغير يوميا. يقوم المواطن الغزي منذ صباح اليوم، منذ السادسة صباحا، بالوقوف على الشاحنات كي يملأ المياه بشكل يومي وتوفير الحد الأدنى من المياه لأسرته، يقوم بالوقوف أمام السكيات أو المطابخ الشعبية لتوفير لقمة العيش لأبنائه، وبذلك يعني يضيع أكثر من 4 أو 5 ساعات يوميا فقط من وقت المواطن في قطاع غزة. المواطن وأبنائه وأطفاله ونسائه، يعني كل المواطنين يقومون بالتناوب على المياه وعلى السكيات والمطابخ الشعبية كي يتم توفير لقمة اليوم فقط، لكي يتم توفير وجبة واحدة، لكي توفير مياه الشرب. نتحدث عن 5 أو 6 ساعات يوميا المواطن في قطاع غزة يعني تضيع أمام السكيات والعربات المياه.
0: هل اعتاد برأيك محمد، وأنت عايشت حرب الإبادة على مدار سنواتها الثلاثة الماضية، هل يعتاد الفلسطيني في قطاع غزة على نمط الحياة الجديد الذي فرضه الاحتلال عليه بموجب تلك الحرب؟
1: هو ليس اعتيادا، وإنما لدى المواطن الغزي يعني بنسميها ميكانيزمات دفاعية أو ميكانيزمات تأقلم، كوبينج ميكانيزم. يعني هي ليست اعتيادا، ولا يعني نرغب أن تكون هذه الاعتياد على ما هو عليه، لأنه بصراحة الواقع جدا صعب. ولكن لدى المواطن الغزي يعني ميكانيزمات دفاعية، ونحن كمواطنين وكعاملين في المجال الإنساني، يعني أنا عمل 600 يوم في شمال قطاع غزة كمدير لمستشفى العودة سابقا، وعشنا أن نأكل يعني أقل من وجبة رز خفيفة يوميا، وتأقلمنا على ذلك لأنه بدنا نقدم كنا خدمات للمواطنين، يعني هو فرض علينا أن لا يكون هناك طعاما، وبذلك يعني مضطرين أن نأكل هذه الكمية البسيطة من الطعام بشكل يومي. وهناك أيضا أيام، العديد من الأيام كانت مجاعة، يعني تأقلم المواطن في إطار أنه يعني يوفر الحد الأدنى من مستلزمات الحياة كي يبقى يعني على قيد الحياة. وبذلك هو لا نسمي أن هناك يعني اعتيادا، إنما ميكانيزمات دفاعية يخلقها المواطن الغزي، ونضغط باتجاه أن يتم توفير كل احتياجات المواطنين في قطاع غزة، لأنه لن نعيش تحت هذا

نفسها بدءا من الماء والصحة والمأوى والغذاء، وإضافة إلى ذلك تستمر سلطات الاحتلال في فرض قيود على الحركة وعلى إدخال المواد والمستلزمات التي يعد قسم كبير منها أساسيا ولا تقوم الحياة إلا به. منظمات إنسانية عديدة أكدت أنها تواجه صعوبات في الوصول إلى ما يحتاجه المواطنون في القطاع، وكذلك ليس هنالك لديها أي مقدرة لتوسيع نطاق الاستجابة لتلك الحاجيات المتزايدة من قبل معظم مواطني قطاع غزة، ممن أصبحوا نازحين داخل خيام لم تعد تقي من حر الصيف ولا برد الشتاء.

0: طيب ماذا فعلت حرب الإبادة على الجانب الآخر عند دولة الاحتلال؟ الحكومة الإسرائيلية ما زالت تعلن أنها تتمسك بشروط خاصة بنزع سلاح حركة حماس للمضي قدما في تفاهمات وقف إطلاق النار وفق الخطة التي عدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل الائتلاف الحاكم وفي الأحزاب في تل أبيب. هنالك العديد من الاتهامات التي وجهت إلى بنيامين نتنياهو بأنه كان على علم ودراية بأن أحداثا قد تقع في 7 أكتوبر وفق تحذيرات صدرت عن جهات عربية من بينها الإمارات وكذلك مصر، إلا أنه لم يلقي بالا ولم يبلغ السلطات العسكرية بتلك المخاوف. هذه الأسئلة نطرحها مع الدكتور أحمد فؤاد أنور الباحث في الشؤون الإسرائيلية، ينضم إلينا من القاهرة. أهلا ومرحبا بك دكتور، صباح الخير.
1: أهلا وسهلا. صباح الخير. أهلا وسهلا.
0: كيف يمكن أن نلخص هذه الأعوام الثلاثة التي مرت على حرب الإبادة فيما يتعلق بمواقف الحكومة الإسرائيلية من قطاع غزة؟ لا شيء من يعني الأهداف الرئيسية التي وضعت إسرائيليا قد تحقق حتى الآن بشكل يريده بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، وهو أيضا يعتقد أنه خارج حسابات المساءلة فيما يخص 7 أكتوبر. تفضل دكتور.
1: يعني نبدأ بالنقطة اللي حضرتك ذكرتها بخصوص التحذيرات الإماراتية المصرية، لابد من توضيح يعني أن مصدر هذه التحذيرات تجاهله نتنياهو تماما، وهو أبو إبراهيم، هو قائد حماس. فحينما يكون التحذير تنقله دولة في حجم مصر ودولة في حجم الإمارات وتلح على التحذير بأن أبو إبراهيم يقول بأن هناك زلزال قادم، لم يكن هناك تحديد لشكل الزلزال أو موعده، لكن كان هناك محاولة أخيرة لحلحلة الجمود في المفاوضات بشأن صفقة، بشأن توصل إلى اتفاق سياسي يحقق بعض الأهداف وبعض الحقوق يعيدها للجانب الفلسطيني. فكانت نقطة مهمة جدا وبيتجاهلها نتنياهو، كما يتجاهل أن يتحمل مسؤولية ما حدث. الجميع تمت محاكمته بشكل ما، استقال أو أجبر على الاستقالة، لكن فرد واحد هو الذي يحاول أن يفلت بهذا التقصير الذي يضارع تقصير حرب أكتوبر 73.
0: دكتور أحمد فؤاد أنور، كيف رتبت هذه الحرب أولويات حكومة الاحتلال وفق اعتقادك؟ شهدنا في الآونة الأخيرة يعني علاقات عديدة متوترة مع دول كانت تعتبر حليفة لإسرائيل، ولكن كذلك كان هنالك نهضة شعبوية في العديد من دول العالم. البعض يقول أنه حتى في الولايات المتحدة الأمريكية أصبح لزاما أن تعلن أنك مؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة، وعلى خلاف السابق حيث كان الولاء

0: يجب أن يكون دائما لدولة الاحتلال؟
1: يعني من الواضح هناك مراجعات كثيرة في الغرب بعد أن كانت المعركة بين إسرائيل وبين السنوار، بين إسرائيل وبين حماس، بين إسرائيل وبين قطاع غزة، أصبحت حالياً مع أيرلندا وأسبانيا اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي مهدد. قرارات من دول شاركت في تأسيس إسرائيل بل وحاربت كتفاً إلى كتف مع إسرائيل في العدوان الثلاثي، سلمت القواعد في قطعة الانتداب للجانب الصهيوني، وعدت وعد بلفور وطبقته على الأرض. في النهاية نجدها بتقاطع الاستيطان ومنتجات الاستيطان وتحاكم من يستورد أو يصدر للمستوطنات. نفس الأمر الأمور العسكرية من أسبانيا هولندا، شاهدنا ما حدث في مباراتي أيرلندا. هذه أمور تدفع الإسرائيلي العادي إلى النزوح، من لديه قدرات، لديه مهارات مثل الأطباء، مثل مجال الخبراء في مجال الحاسب الآلي. أصبحت إسرائيل تعاني من عدم وجود أعداد كافية منهم، بالتالي ما لديه فرصة للوصول إلى فرصة عمل أفضل. لاحظ حضرتك أن أغلب المهاجرين في إسرائيل أتوا لتحسين أوضاعهم الاقتصادية، أقلية حوالي 7% فقط من أتوا بناء على عقيدة أو رؤية سياسية أو توراتية. فبالتالي الضغط الاقتصادي، المراهقة القانونية، مقولة العالم كله ضدنا أصبحت حاليا مطبقة على الأرض. وفي المقابل لم تتحقق أهداف، في المقابل لم تسفر الجرائم عن تقدم في أي جبهة من الجبهات. لازال الجانب الإسرائيلي يتمنى أن يأتي شخص ما، كائنات فضائية ربما، لكي تنزع سلاح حزب الله، تنزع سلاح المقاومة في غزة، تخلص الجانب الإسرائيلي من إيران، أو ربما تنتحر هذه الجهات، تنخرط في حرب أهلية وتبتعد بعيدا عن المسار الذي يخيف إسرائيل.
0: دكتور أحمد فؤاد أنور، تساؤل أخير حول كيف سيكون مستقبل الحكومة الإسرائيلية الحالية وفق تقديرك بموجب ما جرى خلال الأعوام الثلاثة الماضية من حرب إبادة خسرت فيها إسرائيل الكثير، إن كان على صعيد الميدان أو حتى على صعيد علاقاتها الدولية مع العديد من الحلفاء والأصدقاء؟
1: طبعا صارت محق، كان هناك علاقات مستقرة مع مصر لعشرات السنوات، هناك مواجهات، هناك حديث عن حروب، عن خطوط حمراء، عن تهديدات، عن ردع، استنفار شعبي ورسمي في مصر تجاه إسرائيل، تصريحات استفزازية. نفس الأمر من الجانب الإسرائيلي، بالطبع هناك تشويه ومحاولات للاستفزاز. نفس الأمر مع تركيا، محاولات لاستفزاز تركيا وتشويهها ومعاداتها. فكان هناك حديث عن انضمام دول أخرى إلى الاتفاقات الإبرانية، وجدنا أن حالة 74 اللاسلم واللحم وفك الاشتباك الأول والثاني هي التي أقرب للحدوث. بالنسبة للحكومة، الحكومة طبعا يعني المسار الأقرب هو سقوطها ومحاكمة نتنياهو وعصابة حركة كارخ، لكن لا يزال هناك بسبب الألعاب السياسية والانتخابية احتمال قائم بتشكيل حكومة وحدة وطنية، أو حتى عودة حالة الشلل اللي هو 50% معسكر لا لنتنياهو و 50% مؤيد لنتنياهو. فبالتالي تدخل إسرائيل في انتخابات تالية للانتخابات الخاصة ب 27 أكتوبر القادم.
0: شكرا جزيلا لك دكتور أحمد فؤاد أنور، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القاهرة.

يوم جديد يتواصل وإياكم سيداتي سادتي على الهواء مباشرة من رايا فم رايا تي في. سنطرق أيضا في هذا الصباح باب الاقتصاد بعد 3 أعوام من الحرب على قطاع غزة، حرب الإبادة الإسرائيلية تلك التي خلفت انهيارا اقتصاديا غير مسبوق، أصاب ما تبقى من القدرات التي كانت أصلا متواضعة في القطاع على الإنتاج والعمل وكذلك كسب الدخل. حديث تقديرات الأمم المتحدة يشير إلى أن العدوان المتواصل على قطاع غزة أدى إلى تدمير ما لا يقل عن 92% من المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة، فيما بلغ معدل البطالة أرقاما غير مسبوقة، وكذلك الأرقام تبدو أكثر قسوة عند النظر إلى القطاعات الإنتاجية. الزراعة والصناعة تعملان عند مستويات تقل بنحو 94% عن مستويات كانت قد أخذت عند العام 2022، فيما انكمش قطاع البناء بنحو 99%. فاتورة إعادة بناء الاقتصاد والحياة في غزة تبدو هائلة، إذ تقدر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بأكثر من 70 مليار دولار.

وبعد 3 أعوام من العدوان وحرب الإبادة لم يعد السؤال الاقتصادي هما تتعود غزة إلى ما كانت عليه قبل 7 أكتوبر 2023 فحسب، إنما كيف يمكن استعادة اقتصادها من الأساس في ظل حجم الدمار الواسع وفقدان كافة فرص العمل وارتفاع الأسعار والاعتماد الواسع على المساعدات والحاجة إلى عشرات المليارات من الدولارات لإعادة إطلاق عجلة الحياة.

0: إذن سيدتي سادتي، غدا هي ذكرى 7 أكتوبر، ذكرى حرب الإبادة وما سبقها من عملية طوفان الأقصى. تلك العملية التي غيرت الكثير من الأوجه في العالم، ليس فقط في المنطقة. هناك الإنسان ما زال يواجه الكثير من الصعوبات في قطاع غزة، واقع بالغ القسوة يعيشه المواطنون هناك. القضية أصابت الحياة ومنظومة الحياة نفسها، كافة الحاجيات الأساسية كالماء والحصول على الخدمات الصحية، المأوى، الغذاء، كلها أصبحت حاجات أساسية غير متوفرة في القطاع. محمد شاهين الكاتب والباحث السياسي، نرحب بك، تنضم إلينا من غزة. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير. محمد، كيف يمكن أن نوجز هذه الأعوام الثلاثة على حرب الإبادة من حيث ما جرى من تطورات على صعيد الحياة الإنسانية في القطاع؟ نواجه سيدتي سادتي في هذا الصباح مشكلة في الاتصالات مع العديد من الجهات. كنا قد يعني رتبنا لمقابلات مع باحثة في إسطنبول للحديث عن الجانب الاقتصادي، هنالك أيضا عطل في الاتصالات حاليا مع قطاع غزة، كان هنالك يعني استجابة واحدة فقط في هذا الصباح، أو اثنتان عفوا، إحداهما من مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة الدكتور محمد صالحة، وعرفناه خطأ بأنه محمد شاهين الكاتب والباحث السياسي. وكذلك انضم إلينا في هذا الصباح الدكتور أحمد فؤاد أنور، وهو باحث في الشؤون الإسرائيلية، كان معنا من القاهرة وتحدثنا عن المواقف الإسرائيلية وكيف أثرت حرب الإبادة في موقع دولة الاحتلال على مستوى الخريطة الدولية، وكيف كان تأثير تلك الحرب التي لم تحقق أهدافها على الجانب الإسرائيلي وعلى المجتمع الإسرائيلي نفسه. بالتأكيد ستكون لنا سيدتي سادتي وقفات أخرى مع الكتاب محللين وكذلك مختصين. سنعود الاتصال بقطاع غزة. محمد شاهين الكاتب والباحث السياسي، أهلا ومرحبا بك.
1: حياك الله. حياك الأخ.
0: أهلا ومرحبا بك محمد. كيف يمكن أن نقول أن قطاع غزة تأثر بعد هذه السنوات الثلاثة من حرب الإبادة؟ ما الذي باعتقادك أنه كان يعني متغيرا إلى درجة تلفت انتباه من عايش هذه الحرب وما زال في القطاع؟
1: يعني حقيقة الإنسان الفلسطيني حرم من المقومات الأساسية، من المياه، من الدواء، من حقه في السكن. هذا يعني كانت عقاب جماعي مركب. المأساة ليست فقط يعني في حجم الدمار اللي تجاوز 80% من البنيان العمراني في قطاع غزة، بل أيضا سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على ما يزيد من 70% من مساحة أرض قطاع غزة. يعني نحو 2 مليون نسمة يعيشوا في 30% من قطاع غزة بوضع يعني لا إنساني، في خيام، هي خيام مهترئة، يعانون من نقص حاد في المساعدات. يعني نرى صمت الضمير العالمي بحق الجرحى، هنالك قرابة 80,000 شهيد ومئات آلاف الجرحى، عشرات آلاف المفقودين لا زالوا تحت الأنقاض. هنالك أيضا يعني يمكن أن نصف ما يحدث بأنه جريمة قتل جماعي وعدوان إسرائيلي مكثف يهدف إلى تدمير منهجي لكل البنية التحتية في قطاع غزة، وإحداث هجرة قصرية وحرمان متعمد لهذا الإنسان الفلسطيني من أي مقومات حياة أساسية. طبعا هذا
0: ورقة التهجير محمد ما زالت يعني تطرح بشكل اجتماعي، يعني الحديث بين المواطنين في قطاع غزة ما زال يدور حول احتمالية أن يعني تفرض عليهم هذه الورقة في مرحلة ما، ليس من خلال التهجير القسري وإنما بخلق الظروف غير المواتية للحياة في قطاع غزة، فيضطر المواطنون إلى الخروج والبحث عن يعني العديد من ما ينقصهم في القطاع كالحاجيات الأساسية منها الغذاء والماء والمأوى.
1: وحقيقة يعني لا يزال هذا التخوف موجود، رغم أن الفلسطيني بعد 3 سنوات لاقى الموت في كل ساعة وفي كل دقيقة، يعني هذا الجانب حتى أقل يعني عملية للتطبيق على أرض الواقع، رغم ما نسمعه من كاتس وبن غفير وسموريتش في إطار الدعاية الانتخابية في هذا الجانب، إلا أن المواطن الفلسطيني رغم كل الآلام يعني مستمر وصامد في بيته وفي أرضه في مكانه. ولكن هذا الجانب يجب أن يكون هنالك جوانب داعمة لهذا الصمود، ليس أن نتركه يصمد وهو يعني يقتل صباح مساء، بل ينبغي أن تكون خطة وطنية وعربية وإسلامية أيضا لدعم صمود هذا الفلسطيني. لماذا يعني هنالك اتفاق نهش منذ يعني قرابة السنة، 1400 شهيد كل يوم يتم تدمير، لماذا لا يتحرك المجتمع الدولي من أجل إلجام الاحتلال الإسرائيلي على هذه الجرائم بحق الإنسان الفلسطيني؟ هذا ما يحدث هو يعني يتعارض مع اتفاقية جنيف المادة 49، إنه التهجير القسري والتدمير الواسع للممتلكات المدنية يرتقي لجريمة حرب. يعني 70% من غزة مدمرة وغير صالحة للسكن، الحياة اليومية تختزل، يعني كل مفردات النقص المزمن في الدواء في أدوية السرطان، مرضى غسيل الكلى في قطاع غزة يعني يموتون كل يوم حالة أو حالتين وهم ينتظرون الخروج للعلاج.
0: طيب محمد، وسط هذه الظروف الصعبة كيف نفسر أن المواطن في قطاع غزة ما زال يرفض الخضوع لهذه المخططات الخاصة بتهجيره والتي تحدثت عنها حكومة الاحتلال بشكل علني، وما زال البعض يردد بين فترة وأخرى أن هنالك حاجة لتطبيقها؟
1: يعني حقيقة الإنسان الفلسطيني واعي وعلى قدر يعني كبير من الفهم لهذا العدو الإسرائيلي. ما حدث في النكبة الأولى عام 48 لن يتكرر في النكبة الثانية التي يعيشها الآن المواطن في غزة، لن يترك بيته. يعني سمعتها من كبار السن، من أطفال، من شباب، لو يعني خيرنا مرة أخرى لأن نعود إلى منازلنا في قطاع غزة في المنطقة التي فيها الاحتلال لن نخرج، حتى لو يعني سويت هذه المنازل فوق رؤوسنا. الفلسطيني مستعد أنه يصمد وقادر أنه يصمد، ولكن يجب أن يكون تركيز لهذا الصمود. حقيقة يعني نجد أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة هنالك إشكالية من حيث الكم ومن حيث كيفية التوزيع، تحتاج إلى يعني عدد ضبط من قبل يعني الرقابة، سواء من السلطة الفلسطينية وعلاقاتها بالمؤسسات الدولية، بأن ترتقي إلى مستوى معاناة شعبنا على الأرض. نحن مقبلون أيضا على فصل الشتاء، ما يقارب من 60% خيامهم مهترئة، وضع إنساني صعب للغاية. يعني نطالب من بركم الإعلامي هذا أيضا الجهات الرسمية بأن يكون لها دور أكبر إن شاء الله في خدمة أهلهم في قطاع غزة، ولا شك أنهم يعني سيفعلون اللازم وما قصروا يعني، ولكن نحتاج المزيد هنا في ظل هذا الوضع الكارثي.
0: شكرا جزيلا الأستاذ محمد شاهين الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من غزة. نصل بهذا سيداتي سادتي إلى نهاية يوم جديد، نشكر لكم المتابعة، نقول لكم تحيات سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في البث التلفزيوني، وتقبلوا تحيات محدثكم رامي سمرة، دمتم بخير، إلى اللقاء.

0: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على راية اف ام. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: طاب صباحكم بكل الخير، أهلا ومرحبا بمستمعينا ومتابعينا، هذا أثير راية أف أم وهذا مشوارنا أوراق الصحافة. مشوارنا يبدأ الآن ويستمر على مدار الدقائق المقبلة، نلخص فيه أبرز الأحداث والأخبار التي وقعت في الساعات 24 الماضية. الهدف هو أن نطلعكم على كل ما فاتكم من أخبار. يأتيكم برنامجنا هذا برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، فأهلا بكم أينما كنتم في صبيحة هذا اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2026. تصعيد جديد شهدته الضفة الغربية المحتلة أمس من حيث هجمات المستوطنين، والتي شملت إطلاق نار واعتداءات على المواطنين ومهاجمة منازل وإحراق مركبات وسرقة ثمار زيتون. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تكشف عن أن الأسيرة الموقوفة مهر رفاعي 55 عاما من بلدة عناتة والمعتقلة منذ شباط الماضي تعاني مشكلات صحية عديدة، زاد الاعتقال حدتها بسبب الإهمال الطبي المتعمد، ومما تعانيه الأسيرة آلام ومشكلات في الغضاريف والمفاصل في الركبتين والديسك، بالإضافة لإصابتها بمرض أسكابيوس أو الجرب. 6 عائلات تتمكن أمس من العودة إلى منازلها في بلدة تل جنوب غرب نابلس بعد إجبارها من قبل قوات الاحتلال على إخلائها لأكثر من شهرين. مستوطنون يقيمون يوم أمس بؤرة جديدة في قرية أديوك تحت شمال غرب مدينة أريحة، التي سبق أن شهدت عمليات هدم وتهجير واعتداءات، من بينها تهجير 15 عائلة في شباط الماضي. وزارة التنمية الاجتماعية في غزة تؤكد أن ما يدخل من مساعدات إلى القطاع لا يتجاوز 15% من الاحتياجات، فيما يعتمد أكثر من 95% من السكان على هذه المساعدات بصورة كاملة، وبات أكثر من 90% من المواطنين فاقدون للقدرة على الشراء. بيانات الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أظهرت أن التضخم في غزة لا يزال عند نحو 200% فوق مستويات ما قبل حرب الإبادة. معطيات غرفة التجارة في غزة تكشف عن أن متوسط ما يدخل فعليا من المساعدات لا يتجاوز نحو 200 شاحنة تجارية، مقابل حد أدنى متفق عليه يبلغ نحو 600 شاحنة يوميا، بينما يقدر الاحتياج الفعلي ب 1000 شاحنة يوميا لتحقيق استقرار مقبول في السوق ودعم التعافي الاقتصادي. أما عن تركيبة الشاحنات التي تدخل، فتشير التقديرات إلى أن نحو 95% من السلع المسموح بدخولها تعتبر ذات طابع استهلاكي، مقابل نحو 5% فقط مرتبطة بالإنتاج. خبراء الاقتصاد بدورهم شددوا على أن الأوضاع تشكل أزمة مزدوجة تنحصر في سلع تصل إلى السوق بكلفة مرتفعة مقابل قدرة شرائية منهارة لدى المواطنين. منظمة الصحة العالمية تطالب بالإسراع في إدخال الأدوية ومواد الإيواء إلى غزة قبل حلول فصل الشتاء. منظمة أطباء بلا حدود تؤكد أن إسرائيل تواصل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، إذ تدمر بشكل ممنهج الظروف التي يحتاج إليها الناس للبقاء على قيد الحياة عبر العنف المستمر والقصف وإطلاق النار والحصار المتعمد للاحتياجات الأساسية وتدمير الخدمات الصحية والبنية التحتية الحيوية. بيانات جديدة من وزارة الزراعة تكشف عن أن خسائر محصول الزيتون في فلسطين تجاوزت 157 مليون دولار منذ عام 2023، فيما تضررت نحو 286 ألف شجرة زيتون في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال هذه الفترة. هذه الخسائر تتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين الإرهابيين والاحتلال على المزارعين والأراضي والأشجار والاستيلاء على مساحات جديدة وإقامة بؤر وحرمان أعداد متزايدة من المزارعين من الوصول لأرضهم وفقدان جزء كبير من إنتاج الزيتون. الجهاز المركزي للإحصاء يقول إن عدد المباني المتضررة بفعل عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بلغ 201,000 مبنى، أي ما يقدر بنحو 82% من إجمالي المباني في القطاع، منها 134,422 من المباني التي دمرت بشكل كامل. تقرير إسرائيلي لقناة I24 نيوز يتحدث عن تفاصيل جديدة حول عملية الاغتيال الفاشلة التي نفذتها قوات الاحتلال وكانت تستهدف علي العمودي قائد حركة حماس في قطاع غزة. المعلومات التي توفرت تكشف أن العمودي غادر الشقة المستهدفة قبل يوم واحد من القصف. القناة الإسرائيلية أثارت تساؤلات حول احتمالية أن تكون حماس قد لجأت إلى تضليل إسرائيل استخباراتيا عبر تجنيد عملاء مزدوجين. أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تدعي أن حركة حماس تكثف استعداداتها لاحتمالية تجدد القتال في غزة، مستغلة الفترة الراهنة لإعادة بناء قدراتها وتجميع السلاح حسب التعبير. صحيفة معاريف العبرية قالت إن لدى حماس قناعة بأن إسرائيل لن تحصل قبل الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية على ضوء أخضر من واشنطن للعودة إلى الحرب والعدوان على القطاع. أزمة متفاقمة بين بريطانيا وإسرائيل كما تتحدث وسائل الإعلام. لندن تهدد بطرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا من سفارة إسرائيل لديها في حال لم تتراجع تل أبيب عن قرار إغلاق القنصلية البريطانية في القدس المحتلة الشرقية التي يعمل فيها 27 دبلوماسيا بريطانيا. وكالة رويترز قالت إن مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول زار إسرائيل سرا الأسبوع الماضي في محاولة للحيلولة دون إغلاق قنصلية بلاده في القدس دون أن يتمكن من التوصل إلى اتفاق معها بهذا الخصوص. محكمة الاحتلال تصدر أمرا قضائيا يبطل إجراءات الإخلاء بحق عائلة محمود عرار من طمرة داخل الخط الأخضر والتي كانت محددة الخميس القادم، وتجميد إجراءات الإخلاء كي يتاح للعائلة رفع دعوى قضائية ضد دائرة أراضي إسرائيل من أجل إجبار الأخير على تسوية حقوق العائلة في الأرض المقام عليها منزلها. استطلاع جديد للرأي نشرت نتائجه الليلة الماضية قبل نحو 3 أسابيع من انتخابات الكنيست يظهر استمرار حزب غادي أيزنكوت في صدارة الخريطة الحزبية بحصوله على 23 مقعدا متوقعا مقابل ارتفاع الليكود برئاسة نتنياهو ل 21 مقعدا، فيما يتراجع الائتلاف الحالي ل 49 مقعدا فقط مقابل 13 مقعدا ثابتة للأحزاب العربية على ما يبدو. أذهب إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية التي قالت في مقال رأي للأكاديمي إريك ألتمان الأستاذ في كلية بروكلين التابعة لجامعة سيتي في نيويورك، قال إن اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة أيباك فشلت ونفرت الديمقراطيين واليهود الأمريكيين منها. في بداية المقال أشار أولترمان إلى تراجع الإجماع الحزبي بشأن إسرائيل، حيث تراجع مئات النواب عن دعمهم المطلق لدولة الاحتلال قبل أشهر، وأصبحوا الآن يطالبون بتقليل الدعم الأمريكي عنها. وأضاف أولترمان أن الدعم غير المشروط لإسرائيل كان أمرا معروفا في الكونغرس تماما، مثل دبوس يعلقه عضو مجلس الشيوخ على صدره، بسبب الجهود المشتركة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي وبسبب آيباك. وتطرق المقال إلى التحول الجذري في نظرة العالم بأسره بشأن إسرائيل، التي قال الكاتب إنها تظل العميل الوحيد لأيباك، وتهميشها المتزايد في السياسة الأمريكية مستمر. الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ يمتنع عن الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في 7 أكتوبر، لكنه كرر الحديث على مسمع بنيامين نتنياهو ضرورة التحقيق في الظروف التي أدت إلى الإخفاق الأمني في ذلك اليوم. أما نتنياهو فعاد كالمعتاد ليكرر القول إن حركة حماس لن تحكم غزة، وأن إسرائيل ستواصل ضرب حزب الله وإيران. قيادة القوى الوطنية والإسلامية تدعو إلى إنجاح التحضيرات الجارية من أجل عقد الحوار الوطني الشامل في مصر، مطالبة بالتوصل إلى استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة المخاطر والتحديات وإنهاء الانقسام أمام عدوان إسرائيل المستمر. النيابة العامة في إسرائيل تقدم للمحكمة المركزية في اللد لائحة اتهام ضد محاضر في جامعة بار إيلان نسبت إليه التخطيط على مدى أكثر من 3 سنوات لتنفيذ سلسلة هجمات إرهابية متزامنة ضد مئات الفلسطينيين في الداخل والضفة والقدس، وذلك بدافع قومي وأيديولوجي. في أوراق الصحافة، مع البنك الإسلامي الفلسطيني نتواصل. شركة أرامكو السعودية تفيد بأن مخزونات النفط العالمية منخفضة بقدر مقلق بسبب الحرب على إيران، متوقعة أن إعادة بناء مخزونات النفط العالمية قد تستغرق 2 عامين على الأقل. الحوثيون يحذرون شركات الطيران التي تحلق في المجال الجوي السعودي يوم أمس، وذلك في وقت تشن فيه قوات الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض هجوما واسعا على الحركة. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تكشف عن دور مباشر لواشنطن في العمليات السعودية ضد الحوثيين في اليمن من خلال دعم الرياض ب200 من العناصر الاستخباراتية والعسكرية وتزويد الطائرات الحربية السعودية بالوقود أثناء تنفيذ هجمات على اليمن. إيران تعلن أنها تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الحرب، وتتوعد برد قوي على أي هجوم إسرائيلي أو أمريكي محتمل عليها. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يقول إنه لم يرى حتى الآن أي دليل قاطع على تورط إيران في واقعة طائرة فلاي دبي. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يعلن أمس حل البرلمان ويدعو لانتخابات مبكرة في 29 من الشهر القادم في خطاب وجهه للإسبانيين. مقربون من سانشيز قالوا إن وزراء ومسؤولين بارزين آخرين في الحكومة والحزب الاشتراكي يدعمون إجراء الانتخابات المبكرة باعتبارها أفضل استراتيجية بعد خسارة برلمانية ألحقت ضررا بالحكومة الأسبوع الفائت. الفنان محمد عساف يعلن بشكل مفاجئ إلغاء الحفلات المتبقية من جولته الفنية في الولايات المتحدة بعد إبلاغه بعدم إمكانية استكمال المحطات المتبقية من الجولة. ما لفت الأنظار هو حصول التباس حول سبب هذا الإلغاء بين من يقول إنها بسبب ظروف وخلافات تنظيمية، أو من يقول إنها بسبب انفعال محمد عساف في حفلته الأخيرة في ميتشيغان ورده على أحد الأشخاص الذين طالبوه بتوجيه تحية إلى المخيمات، فما كان من محمد عساف إلا أن أكد وأجاب بأن هذا كله فلسطيني أولا وأخيرا، وأنه ابن مخيم لكنه فلسطيني الأصل، يوحدنا ابن المدينة والقرية والمخيم، هكذا قال. فألغيت الجولة، وهذا ما جعل كثيرين يربطون بين هذا الحدث والإلغاء. عند هذا الحد أصل معكم إلى ختام أوراق الصحافة. شكرا جزيلا لكل من تابعنا وكان معنا، وأتمنى أن تظلوا وإيانا في الساعات المقبلة، فهناك دوما المزيد. هذه تحياتي أنا نجوى الحمدان في الإعداد والتقديم، ولا تنسوا التحية التي ينقلها لكم كالمعتاد البنك الإسلامي الفلسطيني، الشبكة المصرفية الإسلامية الأكبر في فلسطين. كل التحيات ودمتم بخير.
0: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: كل نجاح كبير بيبدأ بخطوة صغيرة، ويمكن أبسط خطوة اليوم هي المنتج اللي بتحطه في سلة مشترياتك. لما يكون اختيارك للمنتج الوطني، انت ما بتشتري سلعة وبس، انت بتمنح فرصة جديدة للإنتاج وللعمل والاستمرار، لأنه مستقبلنا بينبنى باختياراتنا.
5: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي في أمريكا، يجد الرئيس الأمريكي نفسه أمام اختبار اقتصادي وسياسي مزدوج. فبينما يحاول إقناع الناخبين بأن الحرب على إيران ستنتهي قريبا وأن ارتفاع الأسعار مؤقت، تكشف بيانات سوق العمل وتكاليف المعيشة الأمريكية عن ضغوط متزايدة على الأمريكيين، وهو ما يشير إلى أن الأرقام الاقتصادية التي ظهرت قبل الانتخابات ترسم صورة أكثر تعقيدا بالنسبة لدونالد ترامب. رغم زيادة المعروض من النفط في الأسابيع الماضية، فإن تعطل بعض مصافي التكرير الأوروبية وتوقف أخرى عن العمل كشف عن هشاشة قطاع التكرير العالمي التي أدت إلى شح إمدادات الوقود وزيادة أسعار الديزل بمستويات عالية. وتعمل مصافي الأمريكية بأقصى طاقتها تقريبا لتعويض النقص، بينما تتصدر أمريكا قائمة كبار مصدري المنتجات النفطية، تليها روسيا والسعودية وكوريا الجنوبية والهند والصين.
2: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
5: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا، ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
2: هذا البرنامج برعاية
5: سمارت. سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.
6: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية. الساعة الآن 8:00 صباحا. كنا على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية اف ام.
3: طاب صباحكم وأهلا بكم جميعا. الكشف عن أن الأسيرة الخمسينية مهر رفاعي من بلدة عناتة تواجه مشكلات صحية متعددة، منها آلام ومشكلات في الغضاريف والركبتين والديسك، إضافة لإصابتها بمرض أسكايبوس أو الجرب، وسط إهمال متعمد من قبل سلطات سجون الاحتلال. 6 عائلات تعود إلى منازلها في بلدة تل جنوب غرب نابلس بعد إجبارها من قبل قوات الاحتلال على إخلائها لأكثر من شهرين. مستوطنون يقيمون أمس بؤرة جديدة في قرية الديوك تحت شمال غرب مدينة أريحة. وزارة التنمية الاجتماعية في غزة تؤكد أن ما يدخل من مساعدات إلى القطاع لا يتجاوز 15% من الاحتياج، فيما يعتمد أكثر من 95% من السكان على تلك المساعدات. المكتب الأممي أوتشا يؤكد أن التضخم في غزة لا يزال عند نحو 200% فوق مستويات ما قبل حرب الإبادة. الصحة العالمية تطالب بإدخال سريع للأدوية ومواد الإيواء إلى غزة قبل حلول فصل الشتاء، وأطباء بلا حدود تؤكد مواصلة إسرائيل حرب الإبادة عبر تدمير ممنهج لظروف بقاء الغزيين على قيد الحياة. تقرير إسرائيلي يرجح أن يكون سبب عملية الاغتيال الفاشلة التي استهدفت علي العمودي القائد في حركة حماس بغزة السبت الماضي هو لجوء حماس إلى تضليل الاحتلال استخباراتيا عبر تجنيد عملاء مزدوجين. أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تزعم أن حركة حماس تستعد لاحتمالية تجدد القتال في قطاع غزة بعد الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية من خلال إعادة بناء قدراتها وجمع السلاح على حد التعبير. بريطانيا تهدد بطرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا من سفارة إسرائيل في لندن في حال لم تتراجع الأخيرة عن قرار إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية التي يعمل فيها 27 دبلوماسيا بريطانيا. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تعتبر أن اللجنة الأمريكية الإسرائيلية آيباك فشلت ونفرت الحزب الديمقراطي واليهود الأمريكيين منها. تقديم لائحة اتهام ضد محاضر إسرائيلي في جامعة بار إيلان بتهمة التخطيط على مدار سنوات لتنفيذ هجمات متزامنة ضد مئات الفلسطينيين في الداخل والضفة والقدس بدافع قومي وأيديولوجي. شركة أرامكو السعودية تعلن انخفاض مخزونات النفط العالمية بقدر مقلق، متوقعة أن إعادة بناء مخزونات النفط العالمية قد تستغرق عامين. الحوثيون يحذرون أمس شركات الطيران من التحليق في المجال الجوي السعودي، والقوات الحكومية اليمنية المدعومة من الرياض تواصل شن هجوم واسع على الحركة. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تكشف أن واشنطن تدعم العمليات السعودية ضد اليمن عبر مئات العناصر العسكرية والاستخباراتية وتزويد الطائرات الحربية السعودية بالوقود أثناء تنفيذ هجماتها على الحوثيين. أخيراً، نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يقول إنه لم يرى حتى الآن أي دليل قاطع على تورط إيران في واقعة طائرة فلاي دبي. انتهى الموجز. قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات المقبلة، تابعوه عبر أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
6: كونوا دائماً مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا أف أم.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: أنا أريد،
11: أنت أريد،
10: هو أريد،
12: وهي أريد،
13: أنا أريد
14: أريد. طور عالمك،

صباح الخير. واليوم الثلاثاء 6 أكتوبر وحلقة جديدة مع الناس. معكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ويسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. كالعادة وبمعيتكم صباح على الزملاء، وبداية دائما مع سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. وصباح الخير الزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. يسعد صباحك الزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسر الحرية. خير مستمعين ومتابعين على راية اف ام وراية تي في، وعلى البث المباشر على صفحة برنامج مع الناس على فيسبوك. صبحكم بالخير في بيوتكم وسياراتكم وفي أشغالكم وين ما كنتوا، ربنا يعطيكم لا يرضيكم. كان الله بالعون على الأيام اللي جاي والإغلاقات اللي جاي، الله يكون بالعون.

وامبارح انتشر فيديو بشكل كبير جدا لكوميدي إسرائيلي مستوطن في رام الله. وطبعا بحكي عبري وبنص البلد. يعني سؤال ما حدش شافه، يعني هو موجود مصور في البلد. أعتقد كان زمان يجرم من يدخل مناطق ألف، وكان في أرمات باللون الأحمر على مداخل المدن مناطق ألف وتحذر من أي مواطن بين قوسين إسرائيلي من الدخول إلى هاي المناطق، طبعا إلا إذا جايب بمهمة رسمية يعني. ومش هون القصة، القصة أنه كمان بالفيديو كان عماله بتغدى هو مجموعة من الناس اللي معه في أحد مطاعم رام الله والبيرة. وكما يبدو بالفيديو أيضا معهم حد فلسطيني مفروض منا وفينا. وكمان بالفيديو بيّن كأنهم كانوا يوقعوا على أوراق وكأنها عقد اتفاقية ما بعرف، بس كان فيها توقيع على ورق. هون في كتير أسئلة، طبعا هذا السؤال موجه للحكومة وللجهات المختصة. شو اللي تم التوقيع عليه؟ ومين هدول الناس؟ أقصد الناس اللي من طرفنا، اللي من طرفهم مش راح تفرق. وعلى إيش وقعوا؟ هم أفراد ولا مؤسسات ولا شركات؟ وحق المواطن وحق الناس تعرف. هل صار عندنا مشروع استثمار جديد مشترك في رام الله والبيرة؟ ولا هو برنامج تطبيع تحت كثير عناوين؟ ولا شو القصة؟ يعني في ظل التوهان اللي احنا عايشين فيه وقلة المعلومات ومش عارفين لوين رايحة، على الأقل نعرف شو عماله بصير. أعتقد على الجهات المختصة أنه تتابع هذا الموضوع الفيديو والناس الموجودين بهذا الفيديو ونعرف شو اللي تم التوقيع عليه. خصوصا احنا بكرة بنكون سكرنا 3 سنوات من حرب الإبادة. طبعا احنا ما بكل بسيط 3 سنوات، احنا عارفين انه الضفة كانت بتعيش من 2022 حالة من الإبادة، بس كانت بطيئة وشكلها شوي أنعم. عشان هيك احنا اليوم بدنا وقفة جدية، وبدنا ناس تقولنا لوين رايحين وشو عماله بصير في البلد قدام عيوننا.

0: وصباح الخير لكل متابعينا والناس اللي بتودينا رسائلهم على تطبيق واتساب. ناصر منصور يسعد صباحك، وسندس أنس حمدات، منار زكريا، وأحمد الصباح يسعد صباحك، وأحمد بكلكم. بدنا مرشحين التشريعي تكون دعايتهم الانتخابية ينزلوا يخرطوا زيتون مع المواطنين اللي بتعرضوا لهجمات قطعان المستوطنين. وإحنا الصراحة يا أحمد إحنا مطلوب من كل مسؤول اليوم يكون نازل عزتون.
1: يا دمع الزهر يا مواسم العصافير.
0: حبيبي يسعد صباحك يا حبيب، تحياتنا إلك. وأبو خالد خراس صباح الخير أبو خالد. عبد خصيب يسعد صباحك، وتحياتنا لأهلنا من عرورة إلى نابلس إلى الخليل إلى إذنة إلى طول كرم إلى قلقيدية وإلى أريحة. وأريحة يبدو أنه أريحة من سناء، بتقول لكم صباح الشتاء من أريحة.

ومن متابعينا على منصة فيسبوك يسعد صباحكم حبيبي، يسعد صباحك يا حبيب عزام عبدو، تحياتنا لك عزام، صباح الورد عزام. آية سويلم صباح الورد آية، تحياتنا لك.

وصباح الخير لكل اللي انضمونا من جديد. يسعد صباحكم. وفي رسالة من أماني. أماني يسعد صباحك. بتقول صار للمدارس شهرين على الدوام ولسه الطلاب ما استلموا الكتب الدراسية، وفوق هذا الدوام 3 أيام بالأسبوع فقط. هيك ببساطة ما بكفي، والطلاب هم اللي بيدفعوا الثمن. نطالب الجهات المسؤولة بالتحرك فورا ومعالجة الموضوع، لأن التعليم حق وحق أولادنا، مش مجال للتأجيل أو التجاهل. ويا أماني تأكيدا على كلامك، خليني أحكي لك عن بوست كتبته أو منشور كتبته إحدى المعلمات في منطقة الخليل، وقالت فيه: اليوم دخلت أعطيت امتحان بالتوزيع الإلكتروني للصف 11، صف 11، ركزوا معي. طلبت طالبة تستخدم الآلة الحاسبة، أنا استغربت، جاوبتني: أنا ضعيفة جدا بالرياضيات. قلت لها: استخدمي، بس أنا متأكد فش لازم للآلة الحاسبة. بعد الامتحان سألتها شو المشكلة، طلعت إنها ما بتعرف إذا أخذت نقصت 2 من 17 ما بتعرف شو الباقي، يعني 17 نقص 2 ما بتعرف إنه 15. وبتكمل المعلمة بتقول: البنت بكت، قلت لها: حبيبتي مش ذنبك، انت بحادي 10 مستوى خامس او رابع علميا. بتكمل المعلمة بتقول: الذنب ذنب كل من ساهم ويساهم وله دور كبير في تجهيل الجيل ويسعى لذلك، لا سمح الله ولا عفى عنه من يجهل ابنائنا، وحسبي الله ونعم الوكيل. صراحة موضوع التعليم عندنا ومستوى التعليم كان الله بالعون.

0: يسعد صباحك أبو طارق الطريف، يسعد صباحك، بقول صباح الخير. بكرة بذوب الثلج ببين اللي تحته ويظهر ما تم التوقيع عليه. الله يستر يا أبو طارق.
1: وخد كتير مش تاقي لاقي هالخد.
0: وطارق داود يسعد صباحك بقول الأزمة بين عطارة وروابي بسبب الحفر اللي لليوم بحلوا فيها. والله معاك حق يا طارق.
1: لما غبتي
0: واحنا تواصلنا عدة مرات مع مجلس قروي عطارة ووعدونا بالحل، هو انه في مشروع بس المشروع مش عماله ببلش.
1: والبكي يمحي الاخبار واسراري يمحيها.
0: ويا رامز عبد الباقي الله يسعد صباحك.
1: صار الليل يمرجحني من ميل الميل. والبكي يمحي الاخبار.
0: أبو سفيان يسعد صباحك. أبو سفيان نايف طميزي من إذن تحياتنا إليك. وعبد هشلمون يسعد صباحك يا رب وصباحك جميل. ووائل أبو عمر يسعد صباحك تحياتنا إليك. وبدي أحكي عن موضوع إحنا وردنا فيه اتصال وشكوى من مواطن بخصوص إحدى شركات السيارات، إنه هو شرى منهم سيارة وكان فيها على ما يبدو خلل مصنعي، ومعه التقارير من مراكز مختصة في هذا الموضوع، وتقدم بشكوى قانونية ولليوم مش محلولة. الصراحة احنا حاولنا من طرفنا انه نتواصل مع هاي الشركة وفعلا تواصلنا معهم، ولكن يعني افادوا لنا الشركة انه الموضوع عند الدائرة القانونية وطبعا القضية بالمحكمة، وبالتالي احنا يعني متأسفين ما نقدر نعمل ايش في هذا الموضوع لانه في محكمة في الموضوع وفي جانب قانوني في الموضوع، فاحنا بانتظار رد القانون شو بقول.

0: عزام عبدو، يسعد صباحك. بقول ابو التيم الله يسعد صباحك يا اخي، سعر البنزين خفضوه السولر 9 شيكل يا ابو تيم، غالي جدا، احكوا لنا بهذا الموضوع السولر. والله احنا حكينا مع يعني نقابة النقل والمواصلات، وفي تواصل ما بين النقابة وما بين وزارة المالية وما بين وزارة النقل والمواصلات بخصوص هذا الموضوع، على اساس انه كيف ممكن يتساعدوا تحديدا مع سيارات النقل العمومي الركاب وسيارات نقل البضائع. ونابل استهديكم السلام من ابو خالد خراز، واحنا نهدي نابلس اجمل السلامات. يسعد صباحك. يعني انا بدي اذكر في موضوع مناشدة احنا حكيناها، وانا وصلتني هذا الرسالة انه نذكر في الموضوع. حاضرين يا اختي ولا يهمك، يعني طلعت معنا على يعني على الهواء وحكينا في هذا الموضوع، والاخت بحاجة انه مساعدة في موضوع الزراعة من أجل الإنجاب. إذا حدا بكون عنده القدرة وبحب يساعد يتواصل معنا. ومعنا اتصال هاتفي. ألو صباح الخير.
1: صباح الخير أبو عياش، كيف حالك؟
0: أهلا أهلا يا منصور، صباح الخير.
1: والله يا أبو عياش أنا ما بدي أحكي، بس أنت لما حكيت عن بلدية عطارة، أنا بالضبط عند طريق ذيكا، وقالوا لي مفكر الطريق فورد لون أبيض، صرنا نزمر 4-5 سيارات تكتشف إنها مكتوب عليها بلدية عطارة. شكل الزلمة بلم الموظفين، تقدر تسأل البلدية، فورد لونه أبيض نسكر مسلك.
0: صورنا يا منصور بالضوابط. منصور صورنا يا إذن تقريب.
1: إيه الكاميرا تبعت السيارة جابته، ببعت لك الفيديو.
0: تمام، بعت لي يعني.
1: وبدنا نبشر الناس، هاي بوابة عطارة طلوع البرج فاتحة.
0: بوابة عطارة فوق؟
1: طلوع البرج، اللي يطلع البرج من الشارع الرئيسي على نعم. الجسر فاتح.
0: نعم، يعني الحاجز من اللي بيطلع من تحت الجسر فاتح، الحمد لله. يعني الله يسعد صباحك، ودائما بشائر خير من عندك من طرفك يا منصور. الله يسعد صباحك، تحياتي لك كل الناس اللي معك.
1: بدنا نسأل البلدية يعني انه لما بده يستلم موظف او موظفة ياخذ اقصى اليمين ويخلي المسلك فاتح بس.
0: حاضرين ولا يهمك، اقل واجبين.
1: صباحك.
0: يسعد صباحك. الله يسعد صباحك. والله الله يكون بالعون يا منصور، انت وكل الناس اللي زيك بيضطروا يجوا هاي المسافات كل يوم في ظل هاي الاوضاع والطرق والاغلاقات. الله يكون بعونكم.

وصباح الخير لمرسل الرسالة، انه بدون ذكر اسم احنا بدنا نحكي عن رسالة الفرد البيضة هاي اللي في عطارة بتلم اطفال الروضة. يعني الشارع مش ناقصه يا جماعة الخير، بدنا شوي نتحمل بعض. يعني اكيد كمان مرة أنا بقول مش ذنب عطارة، عطارة اللي تحولت اليوم للمدخل الأساسي والرسمي والوحيد في بعض الأحيان إلى محافظة رام الله والبير. بس بدنا شوي يعني نأخذ بالاعتبار ونأخذ بالأسباب إنه نحاول قدر الإمكان ما نعيق الطريق. وناصر شلبي، يسعد صباحك يا ناصر، تحياتنا إليك.

0: تستمعون إلى برنامج مع الناس
1: ودائما مع الناس. أما محمد يسعد صباحك ووائل فاروق يسعد صباحك وتحياتنا لكم جميعا. انفادي يسعد صباحك يا انفادي. وغازي نصيف تحياتنا لك يا غازي وتحياتنا لأهل القدس وللشيخ جراح تحديدا. كمان في موضوع بلدية البيرة وإحنا كان معنا المهندس منيف طريش رئيس بلدية البيرة ووعدنا بخصوص شارع تل النصبة وإضاءة الشارع. وبالفعل مشكورين يعطيكم ألف عافية. تم إضاءة هذا المقطع. هو صح مقطع صغير مش كبير ولكن مهم جدا هذا المقطع. وصراحة أنه كان بخوف الليل سواء موضوع الكلاب الضالة في هذه المنطقة أو أنه شارع جدا عتم. واليوم تم إنارة الشارع. مشكورين. رح يكونوا معنا نحكي أكثر في تفاصيل منطقة

0: بعد الفاصل رح نحكي عن السيولة النقدية في قطاع غزة، أزمة الأموال والعملات المتهالكة، ابقوا معنا.
1: برعاية جوال.
2: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: خبر مهم لأصحاب المركبات. اليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيسادات وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة

0: النفذ الإلكترونية إيسادات، منصة بتشغيل الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع. كل الطرق تؤدي إلى إيسادات.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: وعودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين دائما مع الناس وبرعاية جوال. صباح الخير لكل الناس اللي انضمونا من جديد، يسعد صباحكم جميعا ودائما فيكم بنكبر. تقي ووصفي يسعد صباحكم. وعودة على موضوع اللي ذكرناه قبل الفاصل حول السيولة النقدية في قطاع غزة وأزمة أموال وعملات متهالكة. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الخط الهاتفي سيد أحمد أبو قمر، كاتب وباحث بشأن الاقتصادي. أستاذ أحمد صباح الخير.
1: يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين.
0: تحياتنا لك وتحياتنا لكل أهلنا في غزة الحبيبة، غزة كان الله بالعون. في موضوع السيولة النقدية أستاذ أحمد، يعني لا شك أنه اليوم التوجه في غزة على موضوع التعامل الرقمي في موضوع المالي والعملات، ولكن هناك قضية أخرى كمان مهمة، تهالك العملات أو وجود بعض النسخ من العملات القديمة والمتهالكة. واليوم المواطن بدفع ثمن حتى موجود بوجود العملات القديمة، وقضية أخرى أنه مش كل الناس عندها القدرة التعامل الرقمي في موضوع العملات. شو الوضع بشكل عام فيما يتعلق بموضوع السيولة النقدية؟
1: أنا أعتقد أنه المشكلة الكبيرة في القطاع المصرفي في قطاع غزة من اليوم الحرب الأول على من اليوم الأول للحرب على غزة، هذا القطاع صراحة المهم والمتين لسنوات طويلة كان يعني من ضمن القطاعات الأكثر قوة ومتانة. هذا القطاع مثل باقي القطاعات الاقتصادية تعرض لضربة كبيرة مثلت بتدمير المقار، البنوك، المؤسسات المصرفية، تحييد عمل دور سلطة النقد عن العمل بواجباتها كمؤسسة رسمية بتقوم بمهامها كبنك مركزي فلسطيني. هذه صراحة كانت نقطة يعني في غاية الأهمية، وهذا الشيء صراحة دفع بالبنوك إلى السوق السوداء، بحيث أنه صراحة القطاع المصرفي راح للسوق السوداء، التجار بضع التجار هم اللي بيتحكموا بالأسواق، هؤلاء التجار هم اللي بيسمح لهم بتوريد البضائع، وبالتالي هم اللي بيتكدس بإيدهم الكاش بطريقة أو بأخرى عبر العمليات التجارية، هم اللي بيتحكموا ماذا يقبلون من العملات النقدية وما يرفضون. هذه الجزية صراحة أدت إلى إعدام الثقة في كثير من العملات الورقية وحتى عملة العشرة النقدية. هذا الشيء أعتقد أنه ما بيجي من فراغ، ربما هي خطوات مخطط لها مسبقا مع الجانب الإسرائيلي لزيادة المتاعب في القطاع المصرفي ولزيادة يعني المشاكل الاقتصادية عند المواطنين، يعني هي جزء من الحرب الاقتصادية الدائرة في قطاع غزة. المشكلة أنه القطاع يعاني من حالة من الركود بسبب انخفاض معدلات الدخل، بسبب معدلات البطالة، ضعف القدرة الشرائية، وبالتالي هاي الكمية من المعروض النقدي أو الكتلة النقدية المتواجدة مع الأشخاص أو مع التجار يوم عن يوم بتخرج عن السوق أو بتخرج من عن التعامل، وبتصير بمثابة الشيكل الخامل، بمعنى إنها شيكل موجود ولكن لا يمكن استخدامه بسبب انعدام الثقة فيه، بسبب رفض الباعة والتجار والمواطنين التعامل فيه، لأنه صار بمثابة العملات المهترئة. يمكن التوجه نحو الدفع الإلكتروني كانت خطوة جيدة رغم الكثير من المشاكل اللي بتصاحب هاي الخطوة، ولكن لا يمكن في أي حال من الأحوال إنه هاي الكتلة من المعروض النقدي تبقى بمثابة شكل خامل مع المواطنين لا يمكن الاستفادة منها. ويوم بعد اليوم بنشوف حتى مش بس العملات المهترئة تخرج عن الخدمة، يعني اليوم في عنا صعوبات كثيرة حتى في التعامل بالعملات الورقية الجديدة.
0: نعم أستاذ أحمد. نعم، يعني احنا بنحكي على موضوع العملات، يعني احنا بنعرف انه من بداية الحرب حتى من قبل الحرب استاذ احمد كان هناك مشكلة في موضوع السيولة النقدية والورقية تحديدا، وكنا يعني ما قبل الحرب حتى نشوف بعض النسخ القديمة من مثلا على سبيل المثال ورقة الـ200 شيكل، ورقة الـ100 شيكل. هل في تبديل للعملة هاي في قطاع غزة حاليا، ولا ما هو وجد ب 7 اكتوبر 2023 على ما هو عليه؟
1: لا بكل تأكيد، يعني لا يوجد عمليات تبديل هذه العملة، إسرائيل ترفض الامتثال للاتفاقيات المتمثلة بإدخال ما ينقص من العملات وإخراج من العملات الأخرى استبدال العملات الثالثة، وبالتالي هي تركت الناس لمصيرهم مع هذه العملات. كان في بداية الحرب عمليات إخراج للعملة الجديدة عبر التجار لتقليل الكاش، العملات القديمة تخلصت منها إسرائيل من خلال فقدان الثقة بها، بمعنى أنها موجودة مع المواطنين ولكن لا يمكن التعامل بها، وهذا ربما أصعب ما يمكن أن يكون، أنه المواطن معنا عملات ولكن لا يستطيع التعامل فيها. هذه الأمور صراحة حتى يعني على صعيد الأسواق زادت من عمليات الركود، يعني أنه اقتصاد قطاع غزة بحاجة لأي سيولة، بحاجة لأي أموال لحتى يقدر يعني يتدبر أموره وتزيد عمليات البيع والشراء. هذه الأمور عمقت عمليات الركود في الأسواق وزادت من المتاعب. يمكن المشكلة حاليا زي ما تحدثنا اليوم ما وقفت على هذه العمليات القديمة، حتى العملات الجديدة وما فيها أي مشاكل بتعاني من عمليات في التصريف، لأن يعني التجار الكبار اللي تحدثنا عنهم اللي هم بيتحكموا في القطاع المصرفي ما بيقبلوا يعني من جديد، صار ما يقبلوا هذه العملات الورقية الجديدة لبعض يعني الأسباب اللي صراحة غير مقنعة، واللي تمثل في إنه هاي العملات يعني خلاص باتت غير مقبولة، وإحنا بدنا نتوجه للدفع الإلكتروني. صحيح إنه المواطن يعني بيتسأل دائما طب شو مصير هاي العملات الموجودة مع المواطن، وبالتالي بات اليوم إنه بيدفع عمولات للتخلص من هاي العملة حتى وإن كانت جديدة، يعني عمولات ما بين 3% إلى 10% على ال

0: الورق الجديد حتى يتم الدفع بهذا الورق إلى التاجر لتحويله إلى الحساب البنكي أو ما يعرف محليا بعملية الترصيد. بمعنى أنه هذه عكس التكييش. يعني كنا سابقا نتحدث عن تكييش بأنه لازم يكون مع المواطن نقد كيف لحتى يقدر يصرف أموره ويقدر يشتري. حاليا الأمور اختلفت, بات الدفع الإلكتروني هو المحبب بشكل كبير.
1: يعني هذا فعلا استاذ احمد هذا اللي كنت اسالك عنه, يعني وانا بحضر الموضوع قالوا لي انه اذا بدك تحول انت من العمله الورقيه لترصده زي ما تفضلت, انت ممكن تخسر لحتى 10%. يعني على سبيل المثال الألف شيكل انت راح تخسر فيها 100 شيكل فقط لتحويلها من ورقي الى عمله الكترونيه.
0: يعني هذه معادله فارقه. في بدايه الحرب كان الجميع يبحث عن الكاش, كان عمليات التكييف هذه في بداية الحرب وصلت إلى 50%, بمعنى أن المواطن يخسر نصفه من أجل أنه يحصل على الكاش النقد. حاليا الأمور اختلفت, الدفع الإلكتروني صار هو المحبذ والمتعامل فيه بشكل أكبر, بحيث أنه التجار ما بيقبلوا فيه والمواطن اللي معاه الكاش مضطر أنه يحول إلى دفع إلكتروني ويخسر جزء من قيمته بتصل 10%. المشكلة أنه هاي النسبة يوم عن يوم بتزيد, بمعنى أنه فقدان الثقة بالعملة الورقية أكثر بترفع النسبة في السوق السوداء لاستبدالها لعمليات دفع إلكتروني بشكل أكبر. طب. هذه هي المشكلة, وبالتالي باتت العملة بحد ذاتها عملة تباع وتشترى, وهذا أسوأ ما في الاقتصاد أنه الورق والهذا يصير عملة تباع وتشترى. بمعنى أنه عزمين حاليا أيضا في عنا مشكلة أنه مثلا 70 شيء
1: حولت لسلعة
0: سلعة صحيحة, يعني 70 شيكل فكة بيتم استبدالها 100 شيكل ورقية. يعني هذا كمان شوف مشكلة أساسية, مشكلة الفكة وانعدام الفكة. استبدال العملات القديمة مثلا بنصف قيمتها لا تحويلها لدفع إلكتروني, استبدال العملات الجديدة ب10% لا تحويلها إلى دفع إلكتروني, وبالتالي العملة نفسها باتت سلعة تباع وتشترى. هذا أسوأ ما في الموضوع, وبدلل قديش أن السوق السوداء هي المتحكمة والمسيطرة على الأسواق.
1: نعم. طب الناس البسيطة اللي يمكن ما معها حتى تلفون ذكي أو ما عندها قدرة في التعامل الرقمي مع موضوع الأموال, وإحنا بنعرف يعني أهلينا وحجاجنا الكبار الله يعطيهم الصحة والعافية ما عندهم القدرة على استخدام, وبعض الناس ما عندهم مش أصلا يعني لا حسابات بنكية ولا حسابات رقمية, كيف ممكن يدبروا حالهم في هيك وضع؟
0: صراحة هذه صعوبات كثيرة جدا, يعني بنعاني منها في قطاع غزة, بمعنى انه احنا عندنا مشاكل في الثقافة المالية عند المواطن, بمعنى انه مش كل الناس بيستوعب عمليات الدفع الالكتروني او انه يتوجه نحو عمليات الدفع الالكتروني, خصوصا كبار السن. يعني انا على سبيل المثال والدي لحد اليوم هو مش مقتنع بعمليات الدفع الالكتروني, ويعني بقول لا انه لازم اكون معي فلوس وروح فيها على السوق, وبواجه صعوبات
1: طبيعي. نعم
0: صحيح. مشكلة ثانية العلاقة بالبنية التكنولوجية, بمعنى انه ما في عندنا انترنت بالشكل الجيد, او في بعض المناطق ما في انترنت اصلا اساسا, الكهرباء صعوبات كبيره حتى في شحن الهواتف, مع ضروره الشر انه هاي الهواتف اصلا من 3 سنوات ما بتدخل لقطاع غزه, بمعنى انه كثير من الناس ما معهم اصلا هاتف للاتصال, يعني حتى لو هاتف بسيط, فما لك احنا بدنا نتحدث عن هاتف ذكي او هواتف يعني جيده او متقدمه او يعني الى جيل افضل. وبالتالي هذه مشاكل كبيرة جدا صراحة في عمليات الدفع الإلكتروني, وبتأكد أنه حتى الاقتصاد الرقمي بيعاني بشكل كبير جدا في أسواق قطاع غزة وفي قطاع غزة بسبب تعنت الإسرائيلي في إدخال الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الحواسيب والهواتف, وهذه مشاكل كبيرة جدا حتى دفعت بأسعار الهواتف لأسعار مضاعفة, بمعنى أنه الهاتف اللي كان سعره 500 شيكل اليوم بصلت في السوق ل4000 شيكل, يعني شوف كم ضاعف الضعف, وهذا صراحة فوق مقدرة المواطنين, وهي أصلا كمان مش جديد, يعني بمعنى انه هاتف مستعمل لانه ما في جديد بيفوت الاسواق. هاي من ضمن الصعوبات اللي بنعاني منها في عمليات الدفع الالكتروني بصراحه, يعني مشاكل كبيره في عمليات الدفع الالكتروني. توجه نحو الدفع الالكتروني يعني ما حل كل المشاكل, ربما حل جزء منها, ولكن في صعوبات كبيره نتحدث عنها عن عمليات الدفع الالكتروني. وهذا الشيء بياكد انه الدفع الالكتروني ربما يكون يعني خيار او حل جزئي, ولكن لا يمكن له ان يلغي الكاش, بمعنى انه ما في طريقه بتلغي الثاني. الدفع الإلكتروني والتوجه له مطلوب, والإبقاء على الكاش أيضا طريقة مطلوبة, وما يمكن ما فيش إمكانية إنه طريقة تلغي الثاني.
1: نعم. يعني يمكن هو بتبادر لذهن سؤال, يعني المشكلة إنه يعني حسب الظروف الموجودة في قطاع غزة, يعني هل كان بالإمكان أو ممكن إنه يعني نحكي مثلا على سبيل المثال اليوم البوينت اوف سيل, نقاط البيع الإلكتروني

0: زي ماكينة الفيزا اليوم يعني في الضفة الغربية تحديدا بلشت تنتشر بشكل كبير جدا لعدة أسباب، من ضمنها واحدة من مشكلة الإيداع الشيكل ومشكلة السيولة النقدية الموجودة، فائض الشيكل، كل هذه الأمور صار التوجه أنه على موضوع الدفع الإلكتروني. هل في طرق معينة غير استخدام الهاتف الذكي على سبيل المثال تخفف على الناس، زي بطاقات على سبيل المثال، ولا يعني راح يعني أنا بسأل هذا السؤال وبعرف إنه مش أي شيء بدخل قطاع غزة يعني.
1: لا صراحة اللي عامل في هذا النظام ما قبل الحرب على غزة مستمر فيه لحد اليوم، ولكن إنه شيء جديد يتم تطويره والعمل فيه مش موجود صراحة، لأنه زي ما بيعرف الجميع إسرائيل بترفض أصلاً أي إدخال حتى هذه الأمور اللي علاقة بالدفع الإلكتروني اللي بتتعامل بها فيها البنوك، وحتى في صعوبات كبيرة حتى في الوصول للبنوك. يعني البنوك صحيح أنه ربما فتحت في بعض المناطق وبعض القرى، ولكن للأسف كانت العودة شكلية، بمعنى أنه ما في عمليات سحب وإيداع وما في إمكانية للبنوك في الوقت الحالي بجمع الأموال مثلا القديمة، لأنه إسرائيل بترفض مثلا أخذ هاي الأموال، وما في أمان صراحة في جمع هاي الأموال وإخراجها، أو ما في تنسيق لإخراج هاي الأموال. وبالتالي البنوك عادت بعض الفروع ربما في بعض المناطق أيضا، مش كل المناطق، يعني تخيل أنه شمال غزة حاليا ما في بنوك تعمل فيه، رفح طبعا تحت السيطرة الإسرائيلية بشكل كامل، وبالتالي هي يعني بعض فروع في تكدس للمواطنين على أبواب هذه البنوك، صعوبات في التعامل، بعض الإجراءات الإدارية فقط لحل بعض المشاكل العالقة مع المواطنين، وبالتالي حتى عودة صراحة البنوك مش هالعودة المطلوبة، هي عودة ربما بنقدر نوصفها بالشكلية بسبب تعنت الجانب الإسرائيلي، بسبب صعوبات العودة، بسبب تدمير المقار، كثير من المشاكل اللي عانى منها القطاع المصري.
0: نعم، بدي أرجع معك أستاذ أحمد شوي لورا لما حكيت عن موضوع الفك. الصراحة يعني أنا بفكر في الموضوع بقول سابقا كان في مشكلة عند الباعة أنه ما بأخذ فك، يعني كانت العشرة شيكل والخمسة شيكل والشواكل هاي لا يمكن التداول فيها، وأصلا يرفض استخدامها، صحيح؟
1: يعني كان صراحة في وقت سابق كان غير محددة أو غير مرغوبة.
0: صحيح صحيح. يعني واليوم إحنا بنحكي إنه بالعكس الفكة 70 شيكل فكة تساوي 100 شيكل كورقة نقدية.
1: يعني هي صراحة كانت الإشكالية بتحييد فئة العشرة شيكل وهي الفئة الأكبر من النقدية. هذه كانت مشكلة وضغطت على موضوع الفكة بشكل كبير جدا، وأيضا فقدان الثقة بالعشرين شيكل، بمعنى إن العشرين شيكل الورقية حتى وإن كانت جديدة حاليا ما بيتم التعامل فيها. طبعا 20 شيكل الورقية هي الأكثر تداول من الناحية الورقية، لأنها الأقل، بالتالي تنتقل من إيد لإيد بشكل أكبر، فبالتالي هي معرضة للتلف بشكل أكبر، وبالتالي من الثقة بالعشرة شيكل منع التداول في العشرين شيكل باحتراءها، حتى الجديد بطل يتعامل فيها. هذا كله ضغط على الفكة بشكل كبير جدا، ولكن صراحة هذه الجزئية يعني من نقول من شهرين أو ثلاثة تم حل جزء كبير منها من خلال المحافظ الإلكترونية، بمعنى أنه حاليا بتعرف عليه في قطاع غزة في عنا جوال بي وبال بي. هاي المحافظ صراحة صارت مستخدمة بشكل كبير جدا للمعاملات البسيطة، بمعنى المواصلات، اللي بده يتنقل، اللي بده يشتري ربطة خبز مثلا، اللي بده يروح للسوق يشتري حاجات بسيطة. بالتالي هذه يعني حلت بدل الفكة، بحيث أنه صار في عمليات يعني دفع إلكتروني عبر هاي المحافظ الإلكتروني، حتى وإن كان هاي لسه كمان فيها شوية مشاكل ذا علاقة بالليمت او الحد الاعلى المسموح انه الواحد يحول من خلاله، بمعنى انه ممكن بعد كم حواله يحكي لك انه تجاوز الحد الاعلى. يعني في كثير من المشاكل صراحه من العلاقه بالدفع الالكتروني، واحنا متفاهمين انه مشاكل الدفع الالكتروني مش ممكن تنحل بيوم وليله. احنا بنتحدث حتى يعني عن توجهنا بشكل قصري لعمليات الدفع الالكتروني خلال 3 سنوات، وبالتالي من الطبيعي ان يكون في بعض المشاكل، ولكن الاهم انه يتم حل هذه المشاكل باستمرار واستيعاب الناس وتفهم حاجاتهم ومواكبة التطورات التكنولوجية بما يتناسب مع حاجة الناس. أعتقد كمان كان عندنا خطوة التحويل عبر اليو اس اس دي، هاي خطوة مهمة جدا، بمعنى انه المواطن اللي حتى معاه جوال مش ذكي، جوال
0: عادي بدون
1: عاد او كشاف المطلق عليه في قطاع غزة، بامكانه انه يحول ايضا عبر المحافظ وعبر الحساب البنكي من خلال خدمة اليو اس اس دي. هذه كانت أيضا خطوة فارقة بأنه يعني يوسع من عملية التداول ما بين الناس، أنه في البداية كان عندنا فقط اللي معاه هاتف ذكي هو فقط اللي بإمكانه يجري عملية تحويل، حاليا لا، الأمور توسعت بشكل أكبر. أتوقع يعني أنه مشاكل الدفع الإلكتروني ربما تحل تدريجيا، ولكن بتبقى المشكلة الأكبر صراحة في تجميد الحسابات.
0: يعني والله يا أستاذ أحمد أنا بقول أنه يمكن هي الحاجة أم الاختراع ولا هي الحاجة في غزة خلتنا نفكر بكل هاي التفاصيل وهي البدائل وهي الطرق. يعني أنا بقول دائما أنه القطاع المصرفي في فلسطين تحمل ما يمكن أن يتحمله, ويمكن على موضوع حتى تحويلات الرواتب ثلث ثلثين وأربعة ثلاثة وبعرفش إيش ومقاصة وقروض. يعني ما فيش دولة في الكوكب كله عندها هاي التفاصيل, واللي صار في غزة يعني في كل مع كل ما حدث ولسات غزة تبدع في موضوع إيجاد الحلول. فعلا دائما غزة تعلم العالم مش بس بتعلم يعني
1: صراحة التفاصيل. على هذه الجزئية نعم. ربما ما يمكن أن نطلق عليه اختصاص خيمة أو تدبر الناس أمورهم اليومية في موضوع الخيمة بيأكد هذه الجزئية أنه الحاجة أم الاختراع أو المواطن يتدبر أموره. بمعنى أنه إسرائيل بتمنع إدخال الخشب, بتمنع إدخال مستلزمات الشوادر, بتمنع إدخال المسامير. المواطن تدبر بعض الأمور في هاي الجزئيات صراحة, لدرجة أنه حتى الشوادر المهترئة صارت عبارة عن حقائب يتم تخييطها. فكثير كثير من هذه الأمور صراحة صارت موجودة في غزة, بحيث أنه المواطن يستطيع تدبر أموره بسبب المنع الإسرائيلي من إدخال المواد الخامة ومستلزمات الإيواء أو غيرها.
0: ويمكن هذا الدرس يعني صراحة لازم يتعلم منه العالم كله. غزة عن جد تعلم العالم. كان الله بالعون, ربنا يفرجها قريبا. بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ أحمد أبو قمر, كاتب وباحث بالشأن الاقتصادي من غزة. شكرا لك. وعن جد غزة تعلم العالم. يعني الموضوع الاقتصادي والسيولة النقدية في غزة يا جماعة الخير موضوع ليس بالسهل. يعني احنا اليوم مع كل الوفرة الموجودة والبوينت اوف سيل, الفيزا, التحويل الالكتروني, ولساتنا شوي شوي عمانا بنحاول انه نعمم موضوع الدفع الالكتروني والتعاملات النقدية الالكترونية في غزة. ما فيش اشي, ما فيش بنية تحتية, ومع هيك تبدع غزة. ومعنا اتصال هاتفي. الو صباح الخير.
2: صباح النور, كيف حالك يا اخوي احمد؟
0: يا حي الله, يسعد صباحك.
2: الله يسعدك. بدي احكي بالنسبه للاسانسيرات تبع غسيل الكلى.
0: مين معنا عفوا؟
2: ابو يوسف معك.
0: ابو يوسف حياك الله. غسيل الكلى في مجمع فلسطين الطبي قصدك؟
2: نعم نعم. في اسانسير اللي بجوز شهرين او 13 خربان, ما حدش مقدم عليه.
0: نعم.
2: واليوم صبح من الصبح الاسانسير الثاني خربان. طب الدليل على
0: عربيات, كيف الناس بتطلع؟ كيف الناس بتطلع؟
2: هذا السؤال, شو بنطلع الناس؟
0: تمام.
2: وقعدنا نجرب في حالنا في العربيات وفي الكيم بنحطهم, قعدنا كلها 3-4 كيم واحد.
0: مش معقول.
2: ليش الاسانسير الثاني ما ظل شغال؟ يعني ليه ما يصلحوه؟ لو بدك بدك قطع من الصين صاروا جايبين لي انتم شهرين ثلاث. مضبوط يا اخوي؟
0: طبعا طبعا. يعني لا, ومش مفروض يوقف المصعد. يعني عفوا, يعني احنا بنحكي عن مجمع فلسطين طبي, بنحكي عن دائرة غسيل الكلى او قسم غسيل الكلى, هذا عليه ضغط وبيشتغل شفتات. يعني انا بعرف انه هذا القسم بيشتغل شفتات عشان العدد الكبير.
2: وضع تبعين صعب, تبعين غسيل الكلى صعب يعني شوي.
0: نعم نعم. واحنا اخذنا يعني صراحه ابو يوسف اخذنا قبل فتره شكوى بخصوص هذا الموضوع, وكان في تغيير على البروتوكول انه تقليل عدد ساعات الغسيل عشان يكفي للناس, واحنا فتحنا هذا الموضوع طبيا وصحيا ومهنيا, وفعلا يعني تم تعديله. وان شاء الله ولا يهمك ابو يوسف, احنا اليوم
2: بالنسبه للمعرض
0: مباشره. نعم.
2: بالنسبه للمعرض يا اخي احمد, من العام اللي فات كامل معرض قبل الشتوي اللي فاتت لحد الان ما رجعوا له معرض تدي باب المستشفى
0: اللي على المدخل الجانبي للشارع اللي بفوت باتجاه. نعم. المستشفى صح.
2: نعم, نعم. لانه الواحد بيتغلب وكيم ويحط بالاختريه وبخوف يتزحلقوا, فهذا المعرض مفروض يرجعوه.
0: حاضرين ولا يهمك, ان شاء الله
2: الموضوعين
0: والاهم موضوع المصعد ان شاء الله هلا حاليا. انا راح اطلع من الهواء مباشره نحكي معهم. ولا يهمك اخوي يوسف,
2: اخر ساعه برجع, انا اخر ساعه برجع غسيل كده, بروح ناس من غير بعرفش اذا صلحوه ولا لا.
0: ان شاء الله انه يكون مصلح.
2: ربع ما كانش على 7 الا ربع ما كانش شغال.
0: ان شاء الله بترجع بتلاقيه مصلح ان شاء الله. الله يسعد صباحك.

يعني يا جماعة الخير أبسط إشي ممكن مصعد بده يطلع ناس طالع تغسل كلى وبجوز معظمهم على كرسي متحرك أنا مش عارف كيف يطلع الدراج.

بس احنا بنحكي عن غزة انه فش عندهم اشي بحاولوا يعيشوا بحاولوا يطفوا حياتهم. واحنا يعني مصعد في قسم مهم جدا زي قسم غسيل الكلى مش عارفين نشغل المصعد. وإلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم، على أمل لقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. كل التحية للزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية وزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني والزميل أنوار مطرية في المتابعة والتنسيق، ودائما تحياتي لكم. أنا أحمد عياش، أضل بألف خير، سلام عليكم.

0: الجوال.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: لنا لنا مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: الساعة الآن 9:00 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
3: من جديد أهلا ومرحبا بكم مستمعينا. استشهاد مواطن وإصابة آخرين صباح اليوم جراء قصف جيش الاحتلال مناطق متفرقة في مدينتي غزة وخان يونس في القطاع. مستوطنون إرهابيون يحرقون فجر اليوم 4 مركبات في بلدة عقربة جنوب نابلس ويلحقون أضرارا بممتلكات المواطنين، ومجموعات أخرى منهم تقدم على محاولة إحراق بركس لتربية الدواجن مع خط شعارات عنصرية على جدران مزرعة للمواشي في قرية فرخة غرب سلفيت. 6 عائلات تعود إلى منازلها في بلدة تل جنوب غرب نابلس بعد إجبارها من قبل قوات الاحتلال على إخلائها لأكثر من 2 شهر. مستوطنون يقيمون أمس بؤرة جديدة في قرية الديوك تحت شمال غرب مدينة أريحة. وزارة التنمية الاجتماعية في غزة تؤكد أن ما يدخل من مساعدات إلى القطاع لا يتجاوز 15% من الاحتياج، فيما يعتمد أكثر من 95% من السكان على تلك المساعدات. المكتب الأممي أوتشا يؤكد أن التضخم في غزة لا يزال عند نحو 200% فوق مستويات ما قبل حرب الإبادة. الصحة العالمية تطالب بإدخال سريع للأدوية ومواد الإيواء إلى غزة قبل حلول فصل الشتاء، وأطباء بلا حدود تؤكد مواصلة إسرائيل حرب الإبادة عبر تدمير ممنهج لظروف بقاء الغزيين على قيد الحياة. تقرير إسرائيلي يرجح أن يكون سبب عملية الاغتيال الفاشلة التي استهدفت علي العمودي القائد في حركة حماس بغزة السبت الماضي هو لجوء حماس إلى تضليل الاحتلال استخباراتيا عبر تجنيد عملاء مزدوجين. أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تزعم أن حركة حماس تستعد لاحتمالية تجدد القتال في قطاع غزة بعد الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية من خلال إعادة بناء قدراتها وجمع السلاح على حد التعبير. بريطانيا تهدد بطرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا من سفارة إسرائيل في لندن في حال لم تتراجع الأخيرة عن قرار إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية التي يعمل فيها 27 دبلوماسيا بريطانيا. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تعتبر أن اللجنة الأمريكية الإسرائيلية آيباك فشلت ونفرت الحزب الديمقراطي واليهود الأمريكيين منها. تقديم لائحة اتهام ضد محاضر إسرائيلي في جامعة بار إيلان بتهمة التخطيط على مدار سنوات لتنفيذ هجمات متزامنة ضد مئات الفلسطينيين في الداخل والضفة والقدس بدافع قومي وأيديولوجي. شركة أرامكو السعودية تعلن انخفاض مخزونات النفط العالمية بقدر مقلق، متوقعة أن إعادة بناء مخزونات النفط العالمية قد تستغرق 2 عامين. الحوثيون يحذرون أمس شركات الطيران من التحليق في المجال الجوي السعودي، والقوات الحكومية اليمنية المدعومة من الرياض تواصل شن هجوم واسع على الحركة. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تكشف أن واشنطن تدعم العمليات السعودية ضد اليمن عبر مئات العناصر العسكرية والاستخباراتية وتزويد الطائرات الحربية السعودية بالوقود أثناء تنفيذ هجماتها على الحوثيين. أخيرا، نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يقول إنه لم يرى حتى الآن أي دليل قاطع على تورط إيران في واقعة طائرة فلاي دبي. انتهى الموجز. قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات المقبلة، تابعوه عبر أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
6: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: أحنا أريد.
1: أريد، طور عالمك.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
11: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
13: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
14: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
15: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
14: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
15: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
16: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
17: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 او تفضل بزيارة احد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: ينقلنا كتاب الطائرة الوحيدة في السماء تاريخ شفهي لأحداث 11 سبتمبر لجاريت غراف والصادر عام 19 و2000 ميلادي إلى العيش دقيقة بدقيقة في تفاصيل ذلك اليوم المشؤوم، لا من خلال رواية واحدة بل عبر أصوات مئات الأشخاص الذين كانوا هناك. هذا بالضبط ما يفعله الكاتب في هذا الكتاب الذي يبني صورة شاملة لأحداث ذلك اليوم من خلال شهادات رجال الإطفاء والطيارين والركاب الناجين والمسؤولين وأفراد العائلات وكل أولئك الذين عملوا بجد في ذلك اليوم. تبدأ الحكاية قبل أن يدرك معظم الناس حجم ما يحدث، ثم تتسارع الأحداث مع اختطاف الطائرات الأربع وتنتقل بين المطارات ومراكز المراقبة ومكاتب الحكومة والشوارع المحيطة بمركز التجارة العالمي والبنتاغون. قوة الكتاب ليست في المعلومات وحدها بل في الطريقة التي تتجاوز بها الأصوات الإنسانية لنسمع الخوف والارتباك ومحاولة الاتصال بالأهل وقرارات الإنقاذ واللحظات التي لم يكن أحد يعرف فيها ما سيحدث بعد دقائق. الكتاب لا يقدم تقريرا جافا بل تجربة سردية تشبه البث الحي، تجعل القارئ يشعر بأن الزمن يتحرك أمامه من خلال تلك الأصوات التي انبعثت من المكان، ليصبح اختطاف الطائرات جزءا من قصة أكبر عن المفاجآت والاستجابة والشجاعة والخسارة والقرارات التي غيرت مسار التاريخ بمجمله. إنه كتاب مؤثر جدا لمن يريد فهم ما جرى في الطائرات وعلى الأرض معا، وكيف عاش الناس ذلك اليوم لحظة بلحظة بعيدا عن الاختصار المعتاد للأحداث في نشرات الأخبار والكتب التقليدية. ولهذا ينجح الكتاب في تحويل التاريخ إلى أصوات ووجوه وذكريات.

0: صبري صيدا خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
2: قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي في أمريكا، يجد الرئيس الأمريكي نفسه أمام اختبار اقتصادي وسياسي مزدوج. فبينما يحاول إقناع الناخبين بأن الحرب على إيران ستنتهي قريبا وأن ارتفاع الأسعار مؤقت، تكشف بيانات سوق العمل وتكاليف المعيشة الأمريكية عن ضغوط متزايدة على الأمريكيين، وهو ما يشير إلى أن الأرقام الاقتصادية التي ظهرت قبل الانتخابات ترسم صورة أكثر تعقيدا بالنسبة لدونالد ترامب. رغم زيادة المعروض من النفط في الأسابيع الماضية، فإن تعطل بعض مصافي التكرير الأوروبية وتوقف أخرى عن العمل كشف عن هشاشة قطاع التكرير العالمي التي أدت إلى شح إمدادات الوقود وزيادة أسعار الديزل بمستويات عالية. وتعمل مصافي الأمريكية بأقصى طاقتها تقريبا لتعويض النقص، بينما تتصدر أمريكا قائمة كبار مصدري المنتجات النفطية، تليها روسيا والسعودية وكوريا الجنوبية والهند والصين.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، لطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
4: خبر مهم لأصحاب المركبات. اليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيسداد، وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة

0: المنفذ الإلكترونية إيسادات، منصة بتشغيل الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع. كل الطرق تؤدي إلى إيسادات.
1: الوطنية مش بس باللي منشتريه، كمان باللي مندعمه. خدمة محلية، حرفة بإيد فلسطينية، أو منتج صنع بحب وإتقان، كلها بتحكي قصة إنجاز. ولما نعطيها ثقتنا منكون عم نعطيها فرصة تكبر وتوصل أبعد.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

تقارير فيديو وصور عين على فلسطين والعالم استطلاعات رأي وآراء كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps.ps نافذتكم نحو فلسطين والعالم.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: لا تهمل صحة أسنانك. تنظيف الأسنان ليس فقط من أجل ابتسامة جميلة، بل يساعد أيضاً على الوقاية من التسوس ومشكلة اللثة. نظف أسنانك مرتين يومياً على الأقل بمعجون يحتوي على الفلورايد، واجعلها عادة لا تتنازل عنها.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة زغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: صباح الخير، صباح النشاط، صباح العمل والأمل، صباح خاص لكل الأصدقاء الموجودين في حقول وجبال وتلال فلسطين اللي بالإمكان الوصول إليها من أجل قطف الزيتون. يعطيكم العافية، إن شاء الله خير وفير وزيتون كثير، وتحية لكل مزارعينا في كل أرجاء فلسطين، وأهلا وسهلا فيكم في لقاء جديد، محبة جديدة، طاقة جديدة نستوعبها، ناخدها، نمتصها من أحلى صباح اليوم. يا ربي ما نمتص إلا الطاقة الإيجابية، يا رب الطاقة اللي إحنا نحصل عليها من أحلى صباح تكون طاقة منيحة تعطينا مجال لباقي اليوم نتحمل الأشياء اللي بنشوفها، نتحمل الناس اللي بنشوفهم، نتحمل المآسي والصعوبات والأزمات والمشاكل اللي ممكن تصير معنا. هلأ إنه ما تصير مشاكل صعبة، بس يا رب يكون عندنا طاقة كافية خلينا نتحمل هاي الأشياء. صباحكم فردا فردا، شخصا شخصا، شخصية شخصية في أحلى صباح. أهلا يا سامح، وصباح الورد يا أم محمد صرصور، صباح الورد يا رامي الهندي، وحسام البكري، وعبدالله الجوهري، وأم حسن قلود، ومها، وعنا مهدي أبو اسماعيل صباح ما زال يطالب، بقول إحنا حقنا كمواطنين مسخمين تتوزع علينا قهوة زحيمان وشوكولاتة من زحيمان، في شوكولاتة دبي يا أبو اسماعيل، وبدو كمان من مشاوي الزغلول، يعني مشترك ولا مطلب. انت لو الحكومة تسمعك يا مهدي وتركز معاك بتعمل لك مشكلة، وانت بتعملها مشكلة. صباح الفل للأشخاص اللي في حياتنا بيعاملونا عدل، يعني ما بيغفروا للشرير القوي المتغطرس، وما بيغفروا ولا بيسامحوا الإنسان الضعيف. على فكرة هاي موجودة في البشر، إذا إنسان متغطرس وكبير ومشهور وعنده قوة ممكن ينغفر له أي خطأ بسرعة بسهولة، عادي بنغفر له. بينما الإنسان الضعيف اللي بيكون ماشي الحيط الحيط، اللي بيكون ماشي صحته لحياته، لما يغلط غلطة ما منسامحه، نضل حافظين له إياها، ماسكين له إياها، لأنه ضعيف للأسف الشديد، لأنه ما بنخاف منه. بينما الشرير القوي المتغطرس الظالم بنخاف منه، بنخاف من بطشه فمنسامحه. ضعيف أحيانا البشرية بتستعملوه، بياخذوا كل حسناته وبعدين بيرموه للأسف الشديد. فصباح الخير للناس اللي ما بتتصرف بهذه العقلية وبهاي الطريقة مع الناس الأضعف أو شخصيتها أقل قدرة على القوة. عاملوا ناس بعدل، بدك تسامح ابنك، بدك تسامح بنتك، بدك تسامح أخوك، لازم تسامح أخوك الثاني، مش لأنه قوي ومعه مصاري بسامحه. هلا والورد والفل والمعجنات والتكتاك يا أم جهاد مناصرة، صباحها معجنات، صباحها طحين فاخر من الآخر، بيعمل لك أحسن معجنات، طحين بيزبط معاكي من أول ما تبلش تعجني بتحسي بالفرق. عارفين طحين إيش اللي بتستعمله أم جهاد وبقية المستمعات والمستمعين اللي بيعجنوه؟ هو طحين الضيافة من شركة مجمع سلطة الظاهرة التجارية، طحين أبيض 100% صح. صباحكم طحين يا أبو عنان، يا منير أبو غليون، صباح الورد لأم الرائد ومنى، وطبعا لعزام عبدو ولأم رواد، اللي أم رواد ما زالت في الأردن بتصبح عليكم جميعا، وإن شاء الله هالورد الحمراء والورود اللي جنبها تكون في حياتك دائما يا أم رواد، سلمينا على اللي عندكم. وين طحين الضيافة؟ منتجات الضيافة يا فادي، الضيافة عائلة طويلة كبيرة عريضة، مش عائلة ممتدة ما شاء الله، كبيرة كبيرة كبيرة، ما بتوقف عند الرز ولا بتنتهي عند الفول، بينهما شقاوة حلاوة لزازة. الأرض بتلمع، البلاط بيلمع لمع، بوج وج بلاط بلدي أو بلاط مش بلدي. الريحة خيال، ريحة ونظافة ولمعان، هذه من ألترا سمارت، تتحدث عن نفسها منتجات البريق.
1: عالم من النظافة،
0: صباح النظافة والرائحة الطيبة يا محمد توبي إلك ولا ست الوالدة والعائلة الجميلة. خلدية غبارية، أبو خالد الخراز، سندس، عماد وحسن، أسعد وصبري للدبيك، وميمون عياد. ونضيف لإلهم الشباب الجديد في ألمنيوم دويكات اللي تعودوا على أحلى صباح طالع نازل من الأحد للخميس يا رائف دويكات. في بلادي في أشياء غير الجبنة، موجودة في كل العالم، أنواع وأشكال وأصناف، إشي بيندهن، إشي معفن، إشي جبنة بيضة، إشي صفرة، إشي حمراء، إشي خضراء، ألوان عجائب من الجبنة. لكن في بلادنا جبنتنا لا يعلى لا يغلى عليها. تقدر تنكر هذا الحكي؟ جبنتنا البلدية لما تنقعها شوي بالماء تقليها بالزيت مع بطيخ مع شاي مع خضار مع سلطة، جبنة الجنيدي البلدية.
1: شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية،
0: فخر الأجبان. فخر الأجبان العالمية. يا شريف نعيم عجاج، كل عام وانت بخير، هو بقول كل عام وانتو أحلى صباح. خبرنا علي ماضي، بدنا نطمن على ابنك عبد الله، إن شاء الله منيح. طمنا شو صار في المحكمة. يسعد صباحه وصباحك. العرض الكبير الضخم ضخم ضخم هيوج، عشرات الأصناف في الشيني إكسترا تنتظر التسوق والمتسوقين، تنتظر احتياجات البيت، خزائن المطبخ، وتنتظر خزائن الحمام والثلاجة، تستنى البيت كله بيستنى في منتجات تأتي من الشيني إكسترا.
1: شيني إكسترا.
0: عبود ناس السماعات في البيت، فبيقول خلي العالم تنبسط بالأثير الرائع. المهم ينفتحوا السماعات على أثير الراية يا عبود، يعني أم عداي المفروض تفتحهم إذا نسيتهم في البيت. شاي الضيافة الأروع ولا أزكى مع منتجات اللي من تحت إيدين الستات يا أم مصطفى الترابي. قهوة كلاسيك سريعة الذوبان بالحليب بالمي لحالها المغلية، كيف بتحبوا تشربوها؟ قهوة كلاسيك من الروبيستا، وهاي بيعملوها بالتجفيف. القهوة في قهوة بتنعمل بالتجفيف بالرش، وفي قهوة بتنعمل بالتجميد. طعم ولا أروع من زحمان، اسألوا عنها كل محبي القهوة، وعلى رأسهم مهدي أبو اسماعيل. اضحكوا اضحكوا، ما حدا ماخذ مع الحياة ومعه إشي، والله لن نأخذ سوى عملنا الكويس والمنيح وسيرتنا العطرة وضحكاتنا وأكلاتنا الزاكية. بنك القاهرة عمان بصب عليكم مع حسابات بنك القاهرة عمان مع الاي دي بلس ومع الخدمات المتطورة كمان، خليكم عايشين أجواء حلوة بدون غلبة في حساباتكم. صباح الولد الوردي أبو عمر من عرابة البطوف لفاطمة بكرية، صباح الفل يا فاطمة وأبو عمر. نسينا إشي يا فادي؟ أنت يا فادي نسيت حدا، نسيت حدا بروتين البرنامج اللي بيكسر كل الأنيميا اللي في الجسم.
1: مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف.
0: الله الله، أنا كل يوم بشوف هذا المشهد على الشاشة، كل يوم بيجي عبالي هذا المشهد، مش ممكن يمل يزهق، يقول والله كل يوم بشوف. لا لا لا، كل يوم بتتجدد شهيتي لمشاوي الزغلول، فما بالكم أنتم. كيفك يا ميسرة؟ صباح الوردي أبو زياد. أبو جواد درويش بدنا بده يعمل لي امتحان، اذكري رقم الواتساب. يلا حاضر جاهز 0592 4212. فاصل صغير، شو رأيكم؟ بدون مفاوضات.
1: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: الجنادي إن كنا.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بين مسؤولياتك اليومية، شغلك وبيتك وعيلتك، ما تنسي أنه صحتك أهم إشي بحياتك. فحص بسيط اليوم ممكن يمنحك طمأنينة كبيرة لبكرة. ما تستني ظهور الأعراض، لأنه الكشف المبكر عن سرطان الثدي يعني فرصة أكبر لاكتشافه في مراحله الأولى والتعامل معه بشكل أفضل. لا تأجلي، افحصي وطمنينا. شهر أكتوبر، شهر التوعية بسرطان الثدي، مع تحيات البنك الإسلامي الفلسطيني.
4: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات، التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الكنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلو يا بوابة البيت عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلو أيامكم زورونا،
0: حلو أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس رفيديا.

0: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: أهلا وسهلا فيكم في أحلى صباح، أجمل وأحلى صباحات وأمنيات الجمال من راية لكم. الأشياء اللي ممكن نكون مفتقدينها في حياتنا اليومية، الهدوء، الروقان، إنه الواحد يعيش بدون ما يسمع أخبار مش حلوة. إن شاء الله بالساعة وشوي هدول منحققها. معنى انك بتبتسم او بتضحك لا يعني انه انت ما في بحياتك اشي سيء، مش معنى انه ما في سيء، اخبار مش حلوة، بس كمان اسرق من الوقت ومن اليوم ومن الاسبوع ومن الشهر زمن الك. هاي مساحتنا نسرق انا وياكم، وسلام وفادي، باقي راية ما بننسى، ممنوع كل اللي في راية ممنوع يسرقوا من احلى صباح. لأنه في حدا بيسألني أنتوا هلأ على البرنامج يعني باقي الموظفين في راية شو بيعملوا؟ طب أنا شو بعرفني؟ أنا على الهوى مثلي مثلك ما بعرف شو بيعملوا. بس ممكن بيفطروا، بيعملوا فطور وليمة غالبا. هلأ منشوف بعد بكتشف لك خلال الدقائق القادمة. بداية مشوارنا لليوم مع ضيف أو ضيفة نتعرف من خلاله على مركز بحثي يتخصص بالسياسات الرقمية، بالذكاء الاصطناعي، مساءلة الشركات التكنولوجية الكبرى عن بعض الإخفاقات وعن بعض ربما يعني حجب بعض المحتوى، وتحديدا المحتوى الفلسطيني يمكن مستهدف أكثر من غيره حاليا. مركز ديجيتال فلسطين نتعرف عليه أكثر مع أسماء هريش، وهي صحفية والمنسقة الإعلامية للمركز. صباح الخير يا أسماء.
1: صباح الخير إليك يا نجوى. أنا بعتذر على الصوت اليوم بس
0: سلامتك.
1: وعقد صحية سريعة.
0: هاي الفترة الكل في أي لحظة ممكن تصيبه هاي الوعكة، وتحديدا في الصوت، يعني تحديدا تيجي بتضرب الصوت أولا. ألف سلام عليك يا أسماء، إن شاء الله ما نخليك تحكي كتير وتتغلبي في هاي المقابلة. وبالبداية بدنا نتعرف منك يا أسماء على المركز بصورة عامة. المركز يمكن أنا أعطيت فكرة بسيطة ولكن غير كافية عنه.
1: بنحكي اليوم عن مركز ديجيتال فلسطيني اللي هو مركز أبحاث فلسطيني مستقل أنشئ من قبل مجموعة من المتطوعين ما بين باحثين وصحفيين وراصدين مهتمين بالذكاء الاصطناعي والحقوق الرقمية. وأيضا هو متخصص في الذكاء الاصطناعي وأثره على المجتمع الفلسطيني والسياسات الرقمية وحوكمة الخوارزميات. وكمان اللي بيميزه كمان إنه، وهي إضافة جديدة، إنه بيعمل مساءلة شركات التكنولوجيا الكبرى ورصد المنظومة التقنية للاحتلال الإسرائيلي وحماية البيانات والخصوصية الفلسطينية.
0: إمتى تأسس المركز؟
1: يعني بنحكي عن حديث الولادة تقريبا. يعني ما يقارب شهرين. هو يعني زي ما حكيت جهود متطوعين فلسطينيين
0: يعطيهم العافية. نعم.
1: وكل بالضفة وغزة
0: بتخصصات محددة معينة. يعني بتعرفي كمان احنا بنحكي عن سياسات رقمية، ذكاء اصطناعي،
1: تخصصات. يعني هو الغالبية طبعا ما بين زملاء صحفيين وصحفيات ما بين الضفة وغزة، وأيضا في عنا ناس هي مهتمة بالذكاء الاصطناعي، يعني لجانب تخصصها دخلت معنا من باب ميزات بتمتلكها بقدرتها على التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي وقدرتها على الرصد. أيضا خاصة كمان إحنا بنمتلك زاوية رصد في الإعلام العبري اللي بتحد يعني بكل ما يتعلق بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. فعندنا ميزة كمان لزملاء بيتحدثوا وبيفهموا اللغة العبرية، فكمان انضموا وشاركونا.
0: جميل، على أمل أنه في تنسيق بينكم، بين أسماء، بين مؤسسات تانية بتعمل في ذات الإطار أو في أطر قريبة. بتعرفي في عنا مؤسسات طبعا. كم من مؤسسة معروفة، ففي تنسيق بينكم وبينهم.
1: صحيح، احنا يعني عشان كمان حديث الولادة بالجديد بدأنا التواصل والتنسيق مع المؤسسات المختلفة. طبعا احنا بنيجي، طبعا في عندنا مؤسسات مختلفة بتهتم بالحقوق الرقمية، لكن احنا كمان يعني بنيجي زي مكمل لهاي المؤسسات، وبنهتم بشكل خاص بموضوع الأبحاث وموضوع كمان إنشاء أوراق سياسات ومساءلة، يعني اللي بنستخدمها لمساءلة الشركات العامة الإعلامية الكبرى اللي هي متواطئة مع الاحتلال. فبالتالي هون دورنا وإحنا بنهتم أكثر بموضوع الذكاء الاصطناعي كأداة، كيف بنبسط فكرة أدوات الذكاء الاصطناعي، يعني بنستهدف الفئات المختلفة، الناس العادية، بنستهدف الحقوقيين، الصحفيين، وتقريبا
0: من خلال إيش أسماء؟ يعني لما نقول إحنا بنحكي عن موضوع الذكاء الاصطناعي تحديدا وهو جديد على كثير منا، من خلال مثلا دورات تدريبية ولا من خلال كيف بالضبط التواصل مع صحفيين حقوقيين؟
1: صحيح، إحنا يعني إن شاء الله عندنا برنامج تدريبي بموضوع الحقوق الرقمية والأمن الرقمي وكل السياسات الرقمية، بالإضافة لتدريب في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى عندنا يعني داخل ديجيتال فلسطين فكرة مساءلة الشركات الكبرى من خلال عدة آليات بنستخدم، مثلا رصد وتحليل قرارات وسياسات هاي الشركات الكبرى مثل شركات فيسبوك وإنستغرام وتيك توك، وبنحلل تأثيرها على الحقوق الرقمية للمستخدمين، وخاصة نتحدث عنا يعني بخص الفلسطينيين، وأيضا نصدر أوراق بحثية ومواقف بننشرها على موقعنا الإلكتروني. هاي الأوراق هي أوراق معمقة بتكشف عن الانحيازات الخوارزمية وانتهاكات الخصوصية والتواطؤ المحتمل لهاي الشركات مع المنظومة التقنية للاحتلال، بالإضافة لموضوع توثيق العلاقة مع المنظومة التقنية اللي من خلال بنرصد وبنوثق أنه أي تعاون أو شراكات بين هاي الشركات، فإحنا بنكشف عن كيفية استخدامها واستخدام منتجات هاي الشركات في المراقبة والاستهداف العسكري الإسرائيلي اللي يعني في الحرب الأخيرة على قطاع غزة. كان يعني عندنا رصد كبير لعدد من الشركات الكبرى اللي تواطأت مع الاحتلال، والاحتلال استخدم منتجاتها وأدواتها في موضوع الاستهداف.
0: موضوع المساءلة سهل على مركز مؤسس يعني حديثا ومع متطوعين، ولا أنتوا بترحلوا هاي الشكاوى وهاي التوثيقات أسماء لمؤسسات أكبر؟ يعني شو طبيعة بالضبط موضوع في في في في زاوية المساءلة؟
1: طبعاً إحنا الشركات أيضا مش مع فقط مؤسسات محلية، مع مؤسسات عربية وعالمية حاليا عم نتواصل، وهي بدورها يعني بتساعدنا في موضوع المساءلة. وأحيانا المساءلة هي من خلال يعني من الباحثين، اليوم عدد كبير في باحثين وبدرسوا مثلا في موضوع الذكاء الاصطناعي، لكن اليوم إحنا نعتبر إلهم كمصدر للمعلومة لهذه الأبحاث اللي بقوموا فيها، فبنوفر لهم هاي الأبحاث. هاي الأبحاث بتسهل قدرتهم على التعرف على الشركات المتواطئة مع الاحتلال. نعم. ومن خلال هاي الأبحاث أيضا العلمية هم بقوموا أيضا بمساءلة.
0: جيد، يعني أنتوا ذراع مهم، كمان ذراع مهم في التوثيق، أكيد بتقدموا معلومات جاهزة موثقة بكل تفاصيلها للمؤسسات اللي هاي بتسهل عملها كمان في موضوع المساءلة.
1: صحيح. وبالإضافة لذلك عنا أنشأنا مساعد ذكي سميناه يابوس. هذا المساعد الذكي موجود على موقعنا الإلكتروني، لما تدخل وتتصفحوا الموقع الإلكتروني أي شيء بتطلبه، مثلا حد مستخدم جديد، حد جاي جديد يتعرف على الموقع الإلكتروني، مثلا ممكن تسأله أنت شو الخدمة اللي مثلا ديجيتال فلسطين بيقدمها، أو أنا عندي مشكلة تقنية، أو مثلا على سبيل المثال واتساب من مدة قصيرة غيرت في سياستها، فأنا كيف بدي أعرف شو هاي السياسة، مثلا كيف بدي أعرف المصادقة الثنائية اللي
0: زي مستشار مستشار زي لأي حدا بفوت بيسأل أسئلة
1: للمستخدمين عشان يسهل عليهم فهم أدوات الذكاء الاصطناعي. نعم. وفهم كمان هاي الأدوات الرقمية، يعني وسائل التواصل سياساتها الرقمية اللي إحنا عدد كبير منا بيستخدم وسائل التواصل لكن بيجهل هاي السياسات.
0: مزبوط.
1: اللي
0: نعم.
1: أحيانا بتوقعوا في الفخ.
0: نعم.
1: وبتوقع في يعني إن قدرته على هي بتستخدم هاي البيانات والمعلومات لصالحها لشركات كبرى.
0: ديجيتال باليستاين صح؟ اللي ممكن يقدر يفوت على الموقع الإلكتروني.
1: صحيح.
0: ويستفيد ويقرأ ويعرف ويتجول في هذا الموقع إيش الخدمات، إيش الأشياء اللي بقدمها، شو الأشياء اللي بيهتم فيها.
1: وأيضا لمنصة على يعني موجودين على منصات
0: التواصل الاجتماعي. نعم. لو حدا عنده مثلا لو حدا عنده فيديو لتوثيق شغل معين، انتهاك معين، كمان بيقدر إنه يبعته لعندكم للمركز كمان.
1: صحيح صحيح.
0: فأنتوا يعني تصدروا المعلومة وتستقبلوها. شكرا جزيلا لكم. تحياتي لكل القائمين، لكل المتطوعين من كل التخصصات على هذا المركز ديجيتال فلسطين، وبتمنى له النجاح الباهر في أهدافه. شكرا يا أسماء.
1: شكرا يا نجوى.
0: يسعد صباحكم. هلا بك. شكرا.

أغاني بدها مترجم، مترجم من لغة للغة ومترجم من لهجة للهجة. شو الترومبيل؟ السيارة؟

عند الله لا يضيع لا صغير ولا كبير. يوم القيامة شكوتك. أم محمد منال، صباحك أنت وابنك مكرم اللي صبح جاي على باله فول مع زيت الزيتون الجديد والزعتر، مصورت لي السفرة الصغيرة المتواضعة اللي بتجنن، وشهيتيني يا أم محمد، شهيتينا على فول الضيافة وزيت الزيتون وشاي الضيافة، لأنه في كاسة شاي الضيافة في النص. صباحك يا طلال زيتاوي. ام عماد لصهرها الغالي فارس ابو فايد عيد ميلاد سعيد والعمر المديد، وبتقول لك حماتك ام عماد يا فارس الله يرضى عليك، عيش مع هالرضا من وين لوين تتلاقي حماية تقول لجوز بنتها الله يرضى عليك. مها بتصبي عليكم يا منار، فوزية خالته، الخالات العزيزات ووصال وبيان. شكرا يا منصور على هالوردات. رامز عبد الباقي بيصبي علينا صباح الفل والياسمين وصباح الزحيمان والقهوة اللي بتعدل المزاج يا رامز. موسى حميدات ومحمد نعيرات أبو صالح، صباح من أنس حميدات عبر أحلى صباح. نفسي أفهم كيف شعور الواحد لما يلاقي صباح من حدا على البرنامج، يعني شو بخليك تشعر؟ محمد النبالي، موسى خمايسة، قاسم سلامة، عن جد كيف بتشعر لما حد بيصبح عليك على الإذاعة؟ شو الشعور اللي بيغطي؟

خليك غيران غيران وعامل حالك مش منتبه. تعرفوا اللي عامل حاله مش سامع؟ بس لو نحكي اشي مثلا هيك ولا هيك دغري بسمعه. فريرة في سماع الأشياء اللي مش منيحة. شو رأيك نعزمك على مشاوي الزغلول؟ طبعا طبعا هزيت الراس دغري بتيجي هزي نعم يعني. صحة وهنا. في حدا يا أبو خالد بيقول عن اللبن اللي أنت جاي عبالك تفطرها اليوم لبنة الجنيدي، قال يعني الأشياء هاي بتنصح. لا ما بتنصح، أقول لك الدليل. حط صحن لبني صغير، شوية ملعقة زيت زيتون، قطع بندورة، خيار، فليفلة، خضار، خس عادي، وما تردوش علي بلكم لا تاكلوا خضار، وغمسوا اللبن بالخضار، ما رح يزيد وزنكم بالمرة، خذوها مني من قلب الشغل للشباب طارق وعبدو ولحمزة اللي بيشتغلوا في البناء. بس مين صاحب الرسالة لو سمحت بعت لي اسمك. أخ أخ يعني إن شاء الله يا رب يا أبو أحمد إنها تكون مهونة. تأجلت محكمة ابنه عبد الله ل 14/2، تخيل يعني مش بأجله يوم يومين، المحكمة شهور. هلا ام رواد، اذا كنت بالمريخ غصب عنك رح يروح احلى صباح، لانه ما في بث اذاعي في المريخ. بعرفش اذا في انترنت قدروا يوصلوا الانترنت للفضاء ولا لا.

0: سلام الموجود يا معتز. سلام بس سلام عنده الأجهزة متغيرة عليه، مش قادر يتفاعل معانا ومعاكم كما يجب. أنا هيك اللي بعرفه. بيقول معتز إنه سلام ملوش أي أثر. ليش؟ شو عملتوا فيه؟ خطفتوه؟ هيو ثابت على الثوابت. أبو وسيم بصب على حماته اللي جابت له حياته، الله يسعدها. وجدان صباح الورد لأهلنا في بيت مرين. على مقربة من بيت مرين، ليس بمنطقة بعيدة، بنفس المحافظة، على بعد كم كيلومتر بس، تطلع على جبل، على بلد رائعة جميلة مطلة. يا حذركم، أحلى بلد اليوم على عصيرة الشمالية.
1: تقع بلدة عصيرة الشمالية شمال مدينة نابلس على بعد حوالي 6 كيلومترات، وكان يطلق عليها أيضا عصيرة الحطب لكثرة ما حولها من أشجار حرجية ولكثرة ما كان أبناؤها يبيعون الحطب. تعتبر البلدة مترامية الأطراف وترتفع عن سطح البحر حوالي 648 مترا. أما مساحة أراضيها فتبلغ حوالي 35,000 دنم. تجاورها قرى ياصيد وبيت مرين وأراضي نصف جبيل، ومن الغرب تلتقي أراضيها بأراضي قرى زواتا وإجنسنيا، ومن الشرق تتصل مع عسكر والمساكن الشعبية ووادي البذان، ومن الجنوب تطل على مدينة نابلس وقرية عراق التايه. سميت عصيرة بهذا الاسم لكثرة ما كان يعصر فيها من العنب لعمل الخمرة والدبس في العهد الروماني، وقيل إنها سميت بسبب كثرة معاصر الزيتون فيها، وقيل أيضا عسيرة بالسين لتعسر الوصول إليها لأن طريقها جبلية ومن الصعب على الإنسان المشي فيها. إذن فبلدة عصيرة الشمالية تشتهر بالزراعة وبالزيتون خاصة، إضافة إلى اللوزيات والأشجار الحرجية. عثر على بقايا فخار من العصور الحديدي الأول والثاني، الروماني والبيزنطي والإسلامي المبكر، وعصور القرون الوسطى إلى الجنوب الشرقي من مركز البلدة.

تحية العصيرة الشمالية الجميلة، مشاهد جوية لعصيرة الشمالية على شاشة رايا تي في رافقت أحلى بلد. القدس يعني أنا بقول لكل البلديات أو لكل يمكن كل قرية وكل بلد فيها استوديو تصوير على الأقل، ما بعرف، أو فيها حدا صحفي عنده درون، فما تفوتوا هاي الفرصة وخلوا عند على اليوتيوب أو على السوشيال ميديا كل قرية وإلها فيديو هيك من الجو، لأنه عن جد بتظهر جماليتها بشكل أحلى. المشوفة الدنيا بتحلى فيها الزهر والورد، يا محلى بلادي يا محلى. صباح الورد يا محمد السلامين وأحمد عبد الفتاح أحمره، إلى كل الشباب جميعا اللي عندك، إلى أبو إياد أحمره، والسلام للجميع.

0: يا بنت الحلال في فرصة تانية دائما للإنسان، بس فرصة تانية أعطوهم. تعرف في ناس ما بيستاهلوها الفرصة التانية من كتر ما غلطتهم بتكون كبيرة، ما بيستاهلوها. آيات رمضان أم مصطفى الترابي، يسعد صباحكما. شو كنتك تحكي؟
1: انتو بتسمعوا أحلى صباح.
0: فكرك المستمعين ناسيين؟ سندس بتبعت لك أحلى السلامات يا أم رواد، إلي كل أخواتك جميعا، أم محمد وأم يسري وأم مهدي. ميمونة بتقول طلعوا سلوات في أحلى بلد، حاضر. هي مش كل يوم تطلع الفقرة.

تسمح لي أهدي هاي الأغنية لكل واحد بيعاني من النكد في حياته مش عارف يعبر. على فكرة مشكلتها بطلة العالم في النكد، ومشكلته أحيانا بيكون بطل إنه بطل العالم في النكد وحدة بوحدة. أبو عمر يسعد صباحه، وشكرا جزيلا يا أبو عمر لأنك خليت فاطمة بكرية والصبايا جميعا في عندكم أكيد يسمعونا دائما في حبايبنا في منطقة عرابة البطوف. شكرا لك يا أبو عمر. سامح بيقول فيش داعي نعرف شو بيعملوا باقي طاقم راير. بعد أحلى صباح بنطفي. طب شوفنا شو بيعملوا، قاعدين بيفطروا أصلا ولا هم سامعينا ولا بيعرفوا شو بنحكي يا سامح كمان.

0: خليهم ياخدوا مدتهم في الهدوء.
1: وعلى راس يا رفع راس يا غالي علي.
0: سليمان سعد صباحك يا سليمان. هلا انا برنامجي احلى صباح يا سليمان وما في مجال اني احكي شكاوى فيه. يا ريت اذا بتسمعني تبعت الرساله كمان مره بكره الساعه 8 مع الناس عند احمد عياش، هو صاحب المشاكل،
2: كلامك مع بابا يخليني
0: مشكلجي. أهلا بمحمد عابد ووديع الصدقة، صحة وهنا ما بين الشاي والقهوة، ما بين شاي الضيافة وقهوة تزحيمان، ميكس مش تعبان. أهلا بك يا أمير فريحات، صباحك جوز ولوز. أهلا بعصام وعمار حميدان، عمار عشان نسيب اسمك بس يسعد لي صباحك.

0: رامي زايد يعطيكم العافية وسلمونا على كل حبة زيتون بتقطفوها. رياض صافي بطب في سلام وبقول بما انه هو مش مبين فهو بده يبين, بده يبينك, بقول انك عم بتفكر كيف ممكن تجلي تبع جلي الغداء.
1: احلى صباح ياتيكم برعاية شيني اكسترا بن إزحيمان, خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق, عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان, معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد, وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة, سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه, خاضع لشروط وأحكام البنك.
3: لما بدك تحلى الأيام بوابة البيك بتعطيك التمام.
4: كنافي بتشهي وقطرها خفيف, والفستق الحلبي مائل له مثيل, نابلسي تركي
5: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
4: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم, من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية, بقطر خفيف, كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي, طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
6: حلو أيامكم, زورونا,
4: حلو أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس, رفيديا.

مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: 66 66 66.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: 22 دقيقة 23 دقيقة بعد العاشرة في أحلى صباح لمستمعينا وأعزائنا والمتابعين معنا في كل الوطن مع قهوة زحيمان وشوكولاتة زحيمان وكل المنتجات التي تباع داخل معارض زحيمان اهدى شوية يا حبيبي مع بنك القاهرة عمان ده أنا درسك قوي ده أنا حفظك من زمان زمان زمان لدينا الضيف الذي لا نمل منه مطعم ومشاوي الزغلول صحيح اهدى شماته بذنبك ودينك مش كنا مدلعينك كل الدلع عند الجنيدي ودلع آخر من نوع لطيف آخر من شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية دلع المتسوقين بهم يتدلعوا بس على الشيني إكسترا وأينما ذهبتم خلي البريق عنوانكم للنظافة في البيت في العمل أي مكان بدكم تنظفوا تذكروا أنه منتجات البريق فلسطينية وتستحق فرصة أو عشرة هلأ بدنا نصبح على خالات صبية بس أنا ما بعرف شو اسمك يا صبية لازم تبعثي لنا اسمك دلال وفاطمة وعفاف ورسمية وحلوة ويسرى وعزيزة بالأردن صباح الورد يا رامز عبد الباقي اهلا بمنى مع كاسة قهوة زحيمان لا يعلى عليها في احلى صباح وفي الزيتون انس ابو الرائد ان شاء الله مسحة بتكون احلى بلد لما نوصل لاحلى بلد المرة الجاي بنسمع كتير انه فلان ضعف فجأة فأول ما بيخطر على بعض على بال بعض الناس هو إنه عمل جراحات للسمنة لكن جراحات السمنة لها قواعد يعني ما بصير أي حدا بأي لحظة جاي على باله مزاجه إنه يعمل جراحة سمنة يعملها طبعا تنقسم جراحات السمنة لأكثر من نوع وكل نوع له مميزات أو أكيد يعني شروط محددة وعوامل محددة بدنا نتعرف عليها اليوم مع منال عثمان أخصائية التغذية العلاجية ومدربة السلوك الصحي للناس اللي عاملي جراحات ومش عاملي جراحات صباح الخيرات يا منار
1: اهلا يا صباح الورد عليكم وصباح الورد على جميع المستمعين
0: شكرا اهلا وسهلا منار اذا احنا اليوم موضوعنا جراحات السمنه قبل ما نحكي في الاسبوع القادم ان شاء الله عن التغذيه اللي بعد الواحد ما يخضع لهي لاي نوع من نوع الجراحات شو التغذيه شو الاشياء اللي يركز عليها الاشياء اللي بعد عنها الكميات الى اخره بس جراحات السمنه كم نوع حاليا
1: هلأ جراحات السمنة إحنا عندنا جراحات السمنة بتنقسم إلى جراحات جراحية يعني فيها جروح وتدخل طبي والجراحة اللا جراحية هلأ بدنا نحكي عن الجراحات اللي بدخل فيها في عندنا تكميم المعدة في عندنا التكبيس وفي عندنا تحويل المسار اللي هو بيكون جزء من المعدة بيرتبط في الأمعاء اللي هو هذا يعتبر تحويل المسار
0: تكميم تكبيس تحويل مسار
1: تحويل المسار
0: هدول جراحي
1: وفي عندنا اللي هي جراحي اللا جراحي اللي هي بتكون عبارة عن المنظار أو بالون المعدة اللي هو عبارة عن إدخال جزء صغير في المعدة بنتفخ بالون المعدة داخل المعدة فهو هذا بيكون لا جراحي
0: بيتساو في الشروط مثلا مين اللي ممكن يقول أنا حابب أخضع لهذا النوع لأي نوع من أنواع هاي الجراحات أو أحدد أي نوع هل هو طبيب اللي لازم كمان يحكي ولا الإنسان نفسه بيختار اللي بده إياه شو الصح؟
1: لا هو أول إشي لازم تكون تحت يعني اختيار الطبيب وتحت موافقة الطبيب هلأ ولكن في شروط هلأ الشرط الأول فيها أنه يكون مؤشر كتلة الجسم عند الشخص 40 وأكثر 40 وأكثر إحنا بنحكي عن سمنة مفرطة سمنة النوع الثالث سمنة مفرطة أوكي هلأ الشيء الثاني في حال ما كان في عنا سمنة مفرطة ولكن كان في عنا أمراض مزمنة مثلا سكري جدا مرتفع أو ضغط دم جدا مرتفع أو مثلا في عنا الكبد الدهني أو انقطاع النفس أو اضطرابات في الدهون أو مثلا في عنا أمراض في القلب أو في عنا بعض المشاكل اللي ممكن إنها تأثر أو تعمل تهديد على حياة الشخص وهو أصلا في عنده يعني هو عنده سمنة وكان مؤشر كتلة الجسم بين 35 إلى 39 هون بيكون التدخل إجباري إنه هو يعمل عملية تكميم للمعدة أو عملية جراحية لعلاج السمنة
0: يعني لو حكيناها بأرقام لأنه مش الكل بيعرف شو يعني كتلة الجسم أو بؤشر كتلة الجسم، لو حكيناها بالأرقام الكيلوغرامات قديش تقريبا؟
1: يعني مثلا إذا شخص 120 وأكثر هون لازم يعمل عملية، هون بيقدر إنه يروح على الطبيب يقول له أنا بدي أعمل عملية، الطبيب يعمل له فحوصات يشوف جاهزية جسمه لهاي العملية، هون بيقدر إنه يعمل العملية إذا كان وزنه 120 وأكثر.
0: يعني اللي عمره اللي وزنه 100 و110 و195 وحاسس هو إنه منزعج، هذا ما بصير إنه كمان يختار يروح يعمل عملية، لأنه اليوم صاروا يعملوا عمليات كمان، يعني بتعرفي تجاريا منار.
1: صحيح، هلا هو صح، بس هو برضو احنا هون كمان بنحسب مؤشر كتلة الجسم، لانه اوقات بيكون الوزن 110 بس بيكون الطول قليل، فهون بيكون الوزن كثير زايد
0: عالي.
1: فهون مؤشر كتلة الجسم بيلعب دور جدا كبير يعني في هذا الموضوع. هلا هون بيكون لازم اجباري انه هو يعمل عمليات تكميم، في خاصة انه هو كان في عنده حالات مرضية، هاي الحالات المرضية بتأثر على صحته، فهون لازم نلجأ لعمليات التكميم.
0: والدكتور شخصي، والدكتور اللي بحدد إذا كانت تكميم ولا تكبيس ولا تحويل بناء على الأرقام اللي عنده،
1: بناء على الأرقام وبناء على الحالة الصحية وبناء على الوزن الموجود، يعني بيختلف، لأنه نسبة يعني مثلا إحنا عندنا تحويل المسار تقريبا هي بتزيد بنسبة خسارة الوزن أكثر من التكميم.
0: يعني كل ما زاد الوزن، شو بيختاروا عادة الأطباء مع كل ما يزيد الوزن بيختاروا أي واحدة فيهم، التكميم ولا التكبيس ولا تحويل المسار؟
1: ما في إشي محدد، هو بيعتمد على الحالة،
0: على أكثر من عوامل، يعني على أكثر من عامل،
1: على
0: مش بس الوزن،
1: من عوامل صحيح والحالة الموجودة عندنا، لأنه بيعتمد حسب إنه إحنا شو في، يعني شو الأمراض المصاحبة مع الشخص، مثلا شو عندنا مثلا كيف الفحوصات، كيف قابلية الجسم للتحمل، فكثير عوامل بتحدد شو العملية الأنسب للشخص، فما في إشي محدد واحد، بس هي يعني ما بتكون قرار شخصي، يعني هي لازم إنها تكون
0: بقرار طبي، بقرار طبي مش شخصي أنا أقرر وأطلع
1: صحيح.
0: على بلد ما وأعمل العملية. إيش اللي لازم يعرفه كمان أي حدا بفكر أو مقدم على نوع من هاي العمليات، شو لازم يعرف؟ صحيح. يعني شو المحاذير اللي لازم يعرفها كمان؟
1: أكيد، هلأ هاي بده يعرفها أنه هاي العملية هي عملية نتيجتها ليست طويلة الأمد، أنت عملت عملية تكميم أوكي رح تخسر بالوزن، خسرت الوزن أنت رح تشوفها ممكن تكون خلال سنة لأول سنتين من يعني من بعد عملية التكميم، ولكن بعد ذلك كله يعتمد على أنه أنت كيف
0: ستايل حياتك
1: الغذائية، نمط حياتك، سلوكياتك الغذائية، هذا الشيء المهم الأول. الشيء الثاني، عمليات تكميم المعدة أو عمليات الجراحية الخاصة في علاج السمنة في إلها مضاعفات، المضاعفات بتترتب على نقص الفيتامينات والمعادن، وأكثر شيء بيكون في عنا نقص فيتامين، نقص معدن الحديد بيكون في عنا نقص بهذا الشيء، بيكون في عنا ممكن نقص في B12، ممكن يكون كمان في عنا نقص في الكتلة العضلية بسبب كميات الأكل اللي بصير جدا قليلة، ممكن إنه يصير في عنا نقص في الكتلة العضلية. بالإضافة إلى ذلك ممكن يصير في عنا لما بيكون في بعض عمليات الجراحية ممكن إنها تتأثر في امتصاص المعادن والمواد الغذائية، بالأخص اللي هو تحويل المسار، ممكن يصير في عنا لأنه هي بتأثر على جزء معين من الأمعاء الدقيقة، هاي الأمعاء هذا الجزء هو مسؤول أكثر عن عمليات امتصاص أو تصدير المعادن والفيتامينات للجسم، فممكن إنه يصير في عنا نقص في الفيتامينات والمعادن، فمهم جدا إنه إحنا ناخد ملتي فيتامين أو اللي هي المكملات الغذائية.
0: بده يرد على دكتوره، يعني بده يمشي ورا دكتوره شو بيحكي له، شو بيكتب له كمان، إيش بيحكي له توجيهات.
1: صحيح، هلا هو كمان بيكون بحاجة إلى برنامج غذائي للحفاظ على الوزن. غير هيك الأشخاص اللي عاملين عمليات جراحية مهم جدا إنهم ينتبهوا لموضوع السكريات. ليش؟ لأن موضوع السكريات والدهون رح تلعب على إشارات الجوع والشبع، بالتالي رح يصير في عنا استعادة للوزن إذا ما انتبهنا على هذا الموضوع.
0: يعني لما يكتروا من تناولها صار عندهم
1: إنهم
0: استهلاك
1: صحيح
0: كبير.
1: هلا هي لأن ما يصير عندهم استهلاك كثير، وأصلا هي يفضل أنهم يمشوا على برنامج أنه ما في سكريات، لأنه تأثير السكريات على العمليات ممكن أنه يؤثر أنه يعمل على خربشة لهرمونات الجوع والشبع، بالتالي الشخص يستعيد بالوزن عنده
0: وتخرب العملية. يعني هي كل هالعمليات هاي مؤقتة تأثيراتها صح؟ كل الأنواع الجراحات السمنة مؤقتة تأثيرها مش دائم صح؟
1: هي تأثيرها صحيح، هلأ هي تأثير تاعها مؤقت
0: سنة لسنة ونص، خلينا نقول خلينا سنة لسنتين، بس إذا بياكل حلويات وبلش في الدهون مالني أنا نزل وزني
1: وبرجع لعاداته الغذائية بيرجع يزيد وزنه.
0: بقول والله العملية مش نافعة، لا أنت اللي خربتها. يعني انت اللي خربت نتائجها، فلازم يكونوا عارفين هاي المعلومات.
1: غير هيك انا بدي احكي لك شغله كثير مهمه، الاشخاص اللي بيكونوا عمليات يعني عاملين عمليات جراحه، في عندهم مشكله رح يعانوا دائما من اضطرابات في الجهاز الهضمي. واكثر شيء اللي هي عمليه الدامبنج سيندروم، اللي هي انهم هم ما بيكونوا قادرين ياكلوا اكل بكميات كثير كبيره، وما بيكونوا قادرين يشربوا سوائل بكميات كبيره. فهم حتى لما ياكلوا اكل بكميات كثير كبيره او سوائل بكميات كثير كبيره، ممكن يصير في عندهم ارتجاع في المريء، ممكن يصير في عندهم استفراغ، ممكن يصير في عندهم غثيان. هاي المشاكل رح تضلها موجوده معهم. فبالتالي هي فكره يعني عمليات التكميم الواحد لازم كثير يتأنى فيها. هلا هي ممكن في بعض الاوقات ممكن تكون إلزامية وإجبارية، خاصة إذا كان في عنا حالة صحية، هاي الحالة الصحية
0: التكميم
1: بتأثر على حياة الشخص. وبعد ذلك ممكن إنه يعني إذا كان في مجال إنه يلجأ للبرامج الغذائية أو يلجأ لتعديل نمط الحياة بيكون أفضل.
0: سؤال بيطرح نفسه من مستمع، مين أخطر واحد؟ هل في واحدة من الجراحات تعتبر أخطر من غيرها؟ مثلا مضاعفاتها أكثر من غيرها، مشاكلها المستقبلية أكثر من غيرها من الجراحات السمنة؟
1: هلا هم يعني تقريبا خلينا نحكي ممكن عملية اللي هي تحويل المسار، هي ممكن انها تعتبر لانه هو بتم يعني اول اشي تحويل يعني تغيير المسار من المعدة بتصير ممكن لا الامعاء بشكل مباشر. هاي ممكن نعتبرها انه هي اخطر مشاكل مستقبليا، يعني الاشخاص اللي بيكون عاملين عمليات تحويل مسار ممكن يكون في عندهم مشاكلهم اخطر في المستقبل، يعني بيعانوا من مضاعفات اكتر. بعد ذلك اللي هو ممكن انه موضوع التكميم شوي ممكن انها تكون
0: رقم اثنين.
1: بتكون رقم اثنين
0: يعني تحويل المسار كمان، رغم انهم بيحاولوا يعني بفوتوا على بحولوا مسار من المعدة مباشرة للأمعاء، او بيستثنوا يعني ما يفوت على المعدة، يعني هاي كمان مؤقت تأثيرها ولا لا؟ لما يصير في تدخل جراحي تاني بتبطل تحويل مسار؟
1: هلا هو بالعاده ما بنقدر انه احنا نعمل عمليتين مع بعض، مثلا عمليتين جراحيين عمليتين جراحيتين للسمنه، ما بنقدر. هلا في الحاله ما بيكون هلا تحويل المسار، هو بيكون الشخص هون اختار انه يعمل تحويل المسار، فبالتالي ما بيكون في تدخل جراحي ثاني،
0: فبالتالي يعني ما في يرجع كمان مره يقول لهم رجعوا لي المسار القديم.
1: هلا هي بعدين ممكن
0: في معلومه رائجه، بعرفش يعني يمكن انت كمان مش دكتوره منار تعرف التفاصيل الجراحيه، بس في ناس درجه انه انا بحول مسار اذا ما عجبني برجع بعيده، يعني برجع المسار اللي كان عليه، فممكن تكون مش دقيقه، لازم تسالوا الاطباء اكثر من طبيب كمان عن هذا الموضوع.
1: صحيح. هلا هي بتكون انه بالضبط، هلا هي لازم انه الاشخاص يسالوا الاطباء اكثر. هلا في تحويل المسار هو مثل ما حكينا انه جزء من المعدة بصير موصول في الامعاء، اوكي. هلا بصير الموضوع يعني بصير في عنا مسار الطعام الاصلي بيروح مباشره للامعاء،
0: تمام،
1: اوكي. هلا هاي من اكثر العمليات مثل ما ذكرنا، من اكثر العمليات اللي هي بيكون في لها خطوره، لانه بصير في تسريب، في نزيف، ممكن يصير في التصاقات. هلا في كثير اشخاص احنا حكينا خطورة على المدى الطويل، ممكن يكون في عندهم التصاقات في الامعاء. اوكي. هلا اللي بصير انه فكرة تحويل المسار انه احنا ما بنقدر، حتى لما احنا بدنا نرجع نعمل هاي العملية مش بوقت محدد، يعني لازم انه نستنى النتيجة لتطلع، نستنى خسارة الوزن، بعد هيك ممكن انه نشوف الموضوع.
0: يعني الفكرة بالجراحات السمنة انه لازم باشراف طبي، لازم طبيب اللي ينصح لحالة طبية معينة، يفضل فوق 120 كيلو مثلا فأعلى، هذا ملخص المقابلة اليوم.
1: صحيح.
0: لأنها كتير مهمة، فوق 120 كيلو جرام. صحيح. للشخص، يعني حسب الطول كمان بيلعب دور ومؤشر كتلة الجسم. بدكم تكونوا ماشيين بعد الجراحات كمان على توصيات الأطباء وأخصائي التغذية، على نظام محدد، ما تكسروا، مش يعني عن جد بتخرب العملية، إضافة لأخذ الفيتامينات والمعادن المهمة. صحيح. علشان تعوضوا الفاقد. هاي بعتقد أهم الأشياء اللي لازم يعرفوها،
1: أهم النقاط. نعم. أو بسبب أنه هو بده يعرف أنه موضوع أنه إحنا لما إحنا مشكلتنا في موضوع السمنة أنه إحنا بدنا حل جذري ونهائي، ما عدا أنه إحنا نعمل تعديل سلوك. يعني بدي
0: اكل شو ما بدي، بس انت بدك تساعدني في العمليه، بدك تعمل لي تكبيس.
1: بدنا نضلنا نلف على ابر على تكميم على شيء، بس اهم شيء انا بدي اكل مثل ما بدي. ما بدنا نعمل تعديل سلوك. ها هون الاشكاليه اللي
0: منار،
1: يعني هون الشيء الاساسي.
0: في ناس بنعرفهم عملوا عمليات من هذا النوع، فرجع بيقول لك واو انا هلا باكل، وجيب لي صدر كنافي باكله. يا صديقي هذا غلط. برجع بنصح بصير يقول العملية فاشلة. فإحنا حكينا عن السكريات والدهون ونظام الحياة كيف لازم يتغير كمان كليا علشان نتحافظ على الوزن الحالي أو الوزن اللي بتنزله. شكرا يا منار، يعطيك ألف عافية، يسعد صباحك.

أكيد عصير الشمالية يا أبو خالد كتير حلوة، وأنا بعرف إنها هاي البلدة من أحلى بلدات نابلس. كل البلدات حلوين. ثريا أكيد أحلى بلد، يسعد صباحكم في عصيرة. برافو عليك يا أم يسري، عم تطعمي إمرواد بالعناب، وإحنا هون على يعني صيام. بكل خير وسعادة صباح لنابلس وأهلها يا فاي مسلم، إلك ولأسامة خروشة. أهلا بأبو رؤوف. آيات رمضان عصيرة عصير الشمالي بتقول أحلى صباح لأم ياسين هناك. ليندا بتقول اليوم يوم المعلم، أعطيهم تحية. يوم المعلم العالمي بخمسة أكتوبر، يعني امبارح يوم المعلم. أما بالنسبة ليوم المعلم الفلسطيني فيوم 14-12. كل عام ومعلمينا بخير، والله يطول بالهم ويعطوا أولادنا التعليم والتربية اللي بدهم إياها.

أم صادق خلاف لأختها رغدة، اشتاقت لك أم صادق. منار بتصبي على بيان ومها وجوزها محمود وعلى ضيفتها العزيزة فوزية. لؤي حمدان تعرفوا أكتر، ما رح أبعت الفيديو يا لؤي لزميلنا فادي ماضي علشان يعرض لنا إياه. أنا ما فتحته بس في بالفيديو نار وبريق شاي وزيتون. عشان نتشارك مع لؤي الوضع الآن في قطف الزيتون. أبو أدهم بيقول برنامجكم مصبرنا على الحياة. تعرف شو يعني؟ مش مجرد كلمتين انت حكيتهم، والله بيضلوا يرنوا في بالي هاي الكلمات. تخيل حد يقولك انت مصبرني على الحياة، يترك حمل ثقيل عليك.

0: هادي أبو لؤي بعت لنا هذا الفيديو ل شايفين الشاي؟ تعرفوا هذا بريق الشاي المحروق من برا اللي لونه أسود؟ هذا الشاي فيه رهيب، طعمه عجيب، خصوصا إذا كانت مادة الخام الشاي من الضيافة. اقطع. شكرا يا سامر دعاس، ولا سلام، بهديك أحلى التحيات، وتحياتنا لأهلنا ومحبتنا في أريحة. ملكة المعجنات إم جهاد، صارت المعجنات جاهزة. على فكرة إم جهاد، أنت بتستغلي أحلى صباح، تستغلينا بأنه بزيد نشاطك وبتعملي كل الشغل خلال وقت البرنامج، هذا مش عدل. من عرابة، عرابة الصمود، أهلا بيك يا أبو فراس. تحت الرقم محطوط أنس لحلوح، وبالتالي رح أحتفظ فيه أنس لحلوح يا أبو فراس. أيمن بركات، كيشاوي، أمير معتصم، وأحمد فرح، أحلى صباح يا محمد شلاتوي. عقل سلام بجوز ما بعرف إذا بفكر بإشي تاني، بس زي ما قلنا لكم يا أمير عنده أجهزة جديدة ولبين ما يتعود عليها، أنا هذا اللي بعرفه. هلأ ممكن بفكر في برنامج تاني خياني لأحلى صباح، قد يكون بفكر في تيربو، في مع الناس، أنا ما بعرف، مش عارف يرد علينا حتى. يا شماتتنا فيك
1: اصلا، ما خزقنا في هالبلد وما خرب بيتنا الا اشكالك.
0: ثانك يو. اشكالي اشكال امير. يا حرام، المستمعين بحاولوا ينكشوا عليك، يعني ينكشوك.
2: كمية ضفادع بشرية ولا كفار بتخاف منه انت يا مخمج خريج اوكرانيا.
0: ولا عمره شاف اوكرانيا. بعدين اوكرانيا صار فيها حرب. فائدة غانم، صب عليكم بنات مشغل طارق العزموط، وسجا عيد ميلاد سعيد يا سجا. طيب احنا لازم هلأ نقرأ كل الرسائل المتبقية يا عماد، مدهنة عماد العجولي، صباح الخير يا عمالها وشبابها. سامح بيقول بضرب مثل كيف بحب رايا، بيقول أحيانا الواحد بحب بلد لأنه بحب حدا فيها. كلمات ولا أروع، شكرا يا سامح.
1: حبة تطلع فراشك.
0: أما ليندا فهي كمان ليندا أم أحمد، بتستغل في البرنامج كمان زي إم جهاد، بتقول خلوكم كمان 10 دقائق عشان تلحق تشطف المطبخ، بيعملوا فينش للشغل على حسابي.

شكرا يا منى، خليك على أحلى صباح وخليك على راية وخلي النشاط فل الفل. إذا بدك نشاط فأنت لازم تشيل كل أمور النعس اللي بتقضي على جسمك. محارب النعس الأول هو بن زحمان، القهوة، الكافيين، بس باعتدال، كل إشي خدوه باعتدال. صباح الخير لزحمان بكل فروعه في الوطن وفي الأردن وفي البحرين. صباح الورد يا أسمرية دمها خفيف، وعامر كمامجي إلك وللمهندس نور كمامجي في غرغور. أنس رداد، صباح الورد يا عمر، صباحك قهوة زحمان يا اسماعيل الترابي. سائل الجلي سمارت، هذا سر عند السيدات، مش كل سائل جلي بتشوفيه احمليه، احملي سائل الجلي الفلسطيني سمارت، نقطة تعتبر قوة خارقة. لا والله ما أنا مستغرب، أنا مستغرب من الناس اللي ما بتحب الجبنة تبعتنا، جبنتنا البلدية الفلسطينية التي تنتجها الجنيدي. فخر الصناعة يا عايشة سوالمي إليك ولا ثريا.

مارتينو معكرونة إيطالية لدى شركة مجمع سيلت الظاهر التجارية، اسمها مارتينو مش الضيافة، عشان تفتشوا عليها كويس في المحلات. صباح الورد لأبو يحيى المبحوح من غزة متابعنا العزيز، يا أهلا نورت. شيني إكسترا ليندا والستات البقية، اليوم والاثنين 11، استغلوا الفرصة لما بدكم أشياء تتسوقوها بأقل الأسعار من الشيني إكسترا كل الفروع. شكرا يا أبو آدم، أهلا وسهلا فيك، نورتنا مع بنك القاهرة عمان. إن شاء الله صباحك مصاري، صباحك بنك يا أبو آدم، صباحك الزغلولي يا عزام ونجاح وعائشة وثريا، صباحكم لحمة بروتين الزغلول. عدي ورقة، ياخدني ما ياخدني، يغديني ما يغديني، عندي الزغلول يهنيني. شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم. احنا لازم نختم البرنامج، ديروا بالكم على حالكم وعلى أصحابكم وأصدقائكم وعلى معنوياتكم، لبكرة الساعة 9:30 إن شاء الله. من فادي ماضي، سلام الأطرش، نجوى الحمدان، إلى اللقاء، باي باي.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.
1: في كل مرة بتقرر شو تشتري اتذكر انه لقرارك اثر، اثر على مصنع وعلى عامل وعلى شاب عم يبني مستقبله. المنتج الوطني مش مجرد خيار بالسوق، هو استثمار بالمكان اللي مننتمي لإله وبالمستقبل اللي كلنا منحلم فيه.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
5: رعاية FM بتناسب إيقاع حياتها.

0: الساعة الآن 11 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تقول أن المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي شهد تصاعدا في انتهاكات الاحتلال والمستوطنين خلال شهر أيلول الماضي، إذ نفذ الاحتلال والمستوطنين ما مجموعه 26 اقتحاما للمسجد الأقصى خلال الشهر الماضي، فيما منعت سلطات الاحتلال رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل 150 وقتا، فضلا عن إغلاقه بالكامل لمدة 6 أيام بحجة أعياد اليهودية. قوات الاحتلال تشن اليوم حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. مستوطنون يطلقون صباح اليوم الرصاص صوب رعاة أغنام في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم دون أن يبلغ عن وقوع أي إصابات، فيما أحرق مستوطنون آخرون منزلا في قرية برقة شرق رام الله. وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير يشارك صباح اليوم في اقتحام بلدة الطور شرق القدس المحتلة بالتزامن مع هدم قوات الاحتلال بناية سكنية مكونة من 5 طوابق تضم 10 شقق يقطنها نحو 70 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال. آليات الاحتلال تجرف اليوم أراضي مزروعة بأشجار الزيتون في قرية عراق بورين جنوب نابلس. المدفعية الإسرائيلية تقصف صباح اليوم أطراف بلدتي حداثة وبرعشيت في جنوب لبنان، وألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على منزل عند أطراف بلدة حاريس جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن العمليات العسكرية الجارية ضد إيران ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، مشددا على أن الإجراءات التي تتخذها واشنطن تحمي العالم من أسوأ كارثة على الإطلاق. أسعار النفط تتراجع بشكل طفيف، إذ أسهمت قوة صادرات الخام من الشرق الأوسط وسحب مجموعة 7 من مخزونات الطوارئ في تهدئة المخاوف بشأن الإمدادات. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما إلى غائم جزئي، وتتهيأ الفرصة خلال ساعات الصباح الباكر وحتى الظهيرة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشرقية والجنوبية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 2 درجة مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: توفير اليوم بأربعة للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: أنا أريد،
7: أنت أريد،
6: هو أريد،
8: وهي أريد،
9: أريد. طور عالمك.
10: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
11: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا، ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
12: هذا البرنامج برعاية
11: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: طابت أوقاتكم مستمعين متابعين مشاهدين أينما كنتم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتخصص في عالم السيارات تيربو. هذا البرنامج الذي يأتيكم بعد موجز 11 صباحا من كل يوم ثلاثاء ويعاد السبت 6 مساء. هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة غرغور التجارية، الوكلاء الحصريون لسيارات مرسيدس بنز العالمية في فلسطين، وأيضا سيارات سمارت الكهربائية الذكية العصرية، وكيلها معروف شركة غرغور التجارية. على طرقات الوطن قودوا بحذر، ونتمنى لكم وصولا آمنا إلى مبتغاكم، وأيضا لكل المستمعين المهتمين في السيارات نرحب بكم من جديد، وللمستمعين الأحباء الأعزاء الغير مهتمين بالسيارات والذين يتابعون بالصوت والصورة عبر رايا اف ام ورايا تي في نرحب بكم ونرسل لكم باقات من الورود والمحبة. اليوم الشغل الشاغل للناس ارتفاع أسعار المحروقات الديزل والبنزين، واليوم تاريخيا طبعا عمره ما كان سعر الديزل أغلى من البنزين. اليوم في حوالي شيكل وثلاث أجورات فرقية سعر بين الديزل والبنزين. هاي الظروف اللي قام فيها واللي أدى لارتفاعها شخصين مجنونين في العالم انتوا تعرفوهم، دمروا كل الناس وخلوا كل بيت وكل جيبة تتأثر بهذا الجنون تبعهم. اليوم بدنا نحكي عن موضوع السيارات الكهربائية وموضوع السيارات الهجينة الهايبريد، وهي السيارات هي حديث الناس اليوم، لأنه الناس اليوم تبحث في الأول عن التوفير، لأنه أسعار المحروقات مثل ما ذكرنا قبل شوي صارت كتير عالية. حتى اللي معه سيارة صغيرة تعتبر اقتصادية مثلا زي الأكسنت صار يشعر بالفرق، إنها صارت تستهلك محروقات كتير، وصار المشوار ينزل معه شحطة وشحطتين، وصار يطلع على مؤشر البنزين. اليوم بدنا نحكي عن الشواحن، السيارات الكهربائية وأسرارها، لأنه منشوف على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من شركة بتسوق وبتروج لهاي الشواحن وتركيبها، ولكن وراء كل شيء أنت بتشوفه في أسرار. عن الشواحن الكهربائية وأسرارها بسعدني أرحب بنصار غيث من الخليل، وهو مدير وصاحب شركة تسلا لتركيب الشواحن للسيارات الكهربائية. نصار أهلا وسهلا فيك.
1: يسعد صباحك أستاذ سلام، أنت وجميع العاملين في إذاعة رايا اف ام.
0: أهلا فيك، شو أخبارك نصار؟
1: تمام الله يسعدك، أنت شو أخبارك؟
0: والله تمام. نصار، موضوع الشواحن السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة الهايبريد، الناس بتعرف أنه بيجي مع السيارة، بيجي من الشركة معها. فأنا لما حكيت معك من فترة ودردشنا لفترة طويلة، فحكيت لي أنك بتركب شواحن ولسيارات، وحكيت لي عن سيارات فيها مشاكل في موضوع الشواحن. رح أجع هذا الموضوع، ولكن في البداية بدي تحكي لي كيف بلشت معك هاي الفكرة وإنك تدخل هذا المجال، خاصة إنه مجال جديد، وبتخيل مجال الشواحن موضوع معقد، وكمان غير إنه معقد موضوع خطر وكمان في مسؤولية كبيرة. كيف بلشت معك الفكرة نصار؟
1: نعم كلامك سليم 100% أستاذ سلام. موضوع الشواحن موضوع نوعا ما يعني بده يكون الواحد مسؤول بشكل عام عن سيارة الزبون قبل ما يكون مسؤول عن موضوع البيع. يعني كالتالي، أنت لما الزبون بده يجي عليك يحكي لك أنا بدي شاحن، الزبون سيارته كوم مصاري حقها، فهو بيكون حذر جدا لما بده ياخد الشاحن أو من المكان بده ياخد الشاحن.
0: نعم
1: تمام. فبداية احنا كيف كان هذا العمل؟ نعم. في البداية كنت انا من احد يعني اوائل ملاك السيارات الهجينة اللي هي البلاج ان هايبريد.
0: تمام.
1: وبتعرف احنا خلايلة، فلما بدور انا اشاحن للسيارة ما لقيت عنا في البلد. وكنت اذا الاقي مثلا في اسرائيل شاحن يطلبوا فيه اسعار خيالية، ويكون شاحن مش مستاهل يعني بقدرة كتير واطية.
0: نعم.
1: هلا في النهاية أنا أكيد شريت شاحن بسعر مرتفع بحكم إنه بغض النظر عن سعر الشاحن شو ما كان مرتفع أنت بالنهاية بتوفر.
0: صحيح.
1: فكانت هاي يعني من إحدى القابليات إني أشتري شاحن لو بسعر مرتفع ولا أضل بدون شاحن. ومن هون المنطلق هذا قلت طب أنا ليش ما أصير أنا مثلا أوفر هاي الشواحن للناس، فأكيد في ناس زي
0: اشتغل العقل الخليلي هون في الاستثمار،
1: اشتغل معنا العقل الخليلي. صحيح. فقلنا بدنا نجرب نجيب شواحن. ومن هذاك اليوم لهذا اليوم وإحنا الحمد لله ربنا وفقنا ودرسنا هذا الموضوع وبداية الهواية لغاية التعليم.
0: قديش صار لك اليوم في المجال؟
1: أنا اليوم صار لي في موضوع الشواحن 3 سنين ونص.
0: ما شاء الله. ورغم انه بنحكي عن نصار يا جماعة الخير عمره صغير يعني لساته في بداية حياته يعني، بس انا بنبسط من الشباب المبادرين والمجتهدين واللي ما بيستنوا حدا يحكي لهم اعملوا وسووا لحالهم، بيعملوا بيسووا وبيوجدوا لحالهم مكان في في في في اي مهنة او اي حرفة او اي مكان موجود. ونصار اليوم حط رجله في المكان الصح، وخاصة أنه اليوم المستقبل للسيارات الكهربائية والسيارات الهجينة. ودائما أنا بحكي للطلاب في التوجيه واللي بيروحوا على الجامعات بحكي لهم روحوا على مجالات المستقبل إلها، ما تروحوا على مجالات عفى عليها الزمن أو على الأعمال اللي بتتعلق فيها. طيب نصار، أنواع الشواحن اليوم بدنا نحكي اللي بتيجي مع السيارات اليوم مثل ما ذكرت قبل شوي بتيجي شواحن أصلية، طب انت شو بتركب؟ ما هو بيجي معه فيشة مثلا البلاج ان مثلا او السيارة الكهربائية بتيجي فيشتها وشاحنها منها فيها، شو بتركبوا انتو؟
1: هلا تمام، هي السيارة بيجي معاها شاحن من الشركة بالعادة اللي هو الشاحن الشركة تعتبره شاحن طوارئ.
0: نعم.
1: يعني الشركة بتحكي عنه هذا شاحن طوارئ، انت مثلا طلعت طلعة في مكان معين تشبك شاحنك بتشحن عليه.
0: تمام.
1: الاصل في موضوع شحن السيارات انه انت يكون عندك محطة شحن ثابتة في البيت.
0: حلو.
1: تمام، اللي هي بنحكي عنها لوحة شحن بتشتغل على فاز أو على 3 فاز حسب أنت إيش بتوفر كهرباء. بالنسبة للشواحن كمان، ليش إنه إحنا منتطرق لموضوع شواحن عادية؟ لأنه أساساً في سيارات إما بيكون الشاحن مش موجود منها، بتعرف السيارات المستوردة بتدخل أحياناً بدون شاحن، أو بيكون الشاحن أساساً مسروق عن المينا فما بنفع إنه سيارة بدون شاحن.
0: طب على سيرة على سيرة نصار، سرقة الشواحن في المينا في نسبة منيحة لسرقة الشواحن يعني من السيارات؟
1: أكيد طبعا في نسبة كتير كبيرة.
0: طب أنا مثلا جبت سيارة مستوردة وما لقيت شاحنها فيها وبدي شاحن إلها، هلأ في أنواع شواحن معينة، أسعار معينة، سيفتي معين، يعني جودة معينة؟
1: هلأ احنا بنحاول في كل الأحوال انه نوفر اول اشي للزبون الشاحن الاصلي. يعني على سبيل المثال مرسيدس شاحن الاصلي متوفر، او بي ام، او السيارات المستوردة بشكل عام اللي بتجي بلاج ان هايبريد.
0: تمام.
1: الشواحن الاصلية دائما موجودة ان شاء الله بتكون موجودة. ولكن في بتعرف زبائن او في تجار سيارات ما بيكون انه هو معني بالشاحن الاصلي.
0: خلينا نحكي في هاي الجزئية نصار، موضوع تجار السيارات او بعض تجار التعميم مرفوض، بعض تجار السيارات انهم بيسترخصوا في موضوع توفير شاحن للزبون. ونحكي بصراحة يعني عبلاطة نحكي، شو اللي بيصير معك نصار؟
1: هلا بصراحة وللأسف صحيح كلامك أستاذ سلام، في بعض تجار السيارات ما منعمم طبعا، في البعض منهم

0: أمانة في رقبتك أغلبية.
1: صحيح. طيب الشواحن نوعياتها رديئة أو الرخيصة، شو مخاطرها على السيارة يا نصار؟
0: هلأ في عدة مخاطر، يعني أنت بتحكي إنها ممكن هي تسبب أول إشي تلف في خلايا البطارية، طبعا ممكن إنه ما يصير معك الشغلة معك خلال يوم أو يومين، ولكن راح تلاقي أنت مثلا بعد سنة معينة إنه ممكن في انتفاخ في خلايا البطارية وتحتاج إنك تغير بطارية، أو ممكن تسبب مشاكل تانية في اللي هو الدوائر الإلكترونية الموجودة في السيارة.
1: الدوائر
0: تمام. غير هيك في يعني أخطر من هيك إنه ممكن الشاحن يولع.
1: حلو.
0: يعني في شواحن مثلا بيصير في عندك أحمال كهربائية في البيت أثناء عملية الشحن، ما بيكون في أنظمة أمان معينة موجودة في هذا الشاحن، فعند ارتفاع درجات الحرارة أو زيادة الأحمال الكهربائية إذا الشاحن ما فصل تلقائي، هذا ممكن أنه يسبب حريق لا سمح الله، تولع البيت يولع السيارة. يعني أهم شيء أنه الواحد لما بده يأخذ شاحن يأخذ شاحن يكون معروف شو أنظمة الحماية الموجودة فيه، شو أنظمة السلامة، ويكون ما يأخذ شيء مكفول يعني من مكان معروف.
1: طيب
0: ما يلحق جماعة الأونلاين أهم شيء. يعني اليوم عندنا إحنا مشكلة أنه الزبائن بيجونا عندهم مشاكل في السيارات، بتلاقي معايا شاحن من وين شريته؟ من فلان الفلاني. طب ليش ما ترجع له مثلا في المشكلة؟ بيحكي لك بطل يرد علي. هلأ انت اساسا ليش تروح تشتري من واحد ما في عنده محل او ثقة او مرجعية؟ يعني
1: تمام،
0: سيارة تكون مطاري، انت لازم تكون ايديك ورجليك ماي باردة.
1: صحيح. طيب قديش الفرق في السعر يعني نصار؟ خلينا نحكي هيك، الفرق بالسعر بين الشاحن اللي نوعيته سيئة والشاحن اللي نوعيته منيحة يعني، او الاصلي كمان؟
0: هلا السعر بتفاوت يعني حسب، مثلا في عندك شواحن اللي هو بنحكي عنها التايب 2 اللي بتجي للسيارات الالماني او السيارات الصيني المدخل الاوروبي. تمام
1: تمام.
0: هلا هاي يعني الشواحن الاصليه او الشواحن، خلينا نحكي على الصيني ما نحكي على الاصلي، ما بين صيني جوده عاليه وصيني جوده رديئه الفرقيه مش كتير كبيره، يعني كم تتفاوت يعني ما بين 200 ل 300 شيكل،
1: يعني مبلغ مش كبير،
0: يعني مبلغ بسيط انت باعتبار انه بشحنتين ثلاثة بتوفره، ما يعني المفروض الانسان ما بتطلع لهي المبالغ. تمام. بينما الامريكي لا، في عندك الامريكي التايب 1 اللي هي السيارات تيجي مستوردة من امريكا، هاي السيارات في لها شواحن مخصصة واسعارها غالية نوعا ما، وفي شواحن تجارية ولكن ما بننصح فيها نهائيا، خصوصا السيارات الامريكي لانه فيهم مشاكل بشكل يعني رهيب.
1: طيب الشواحن ركزت أنا على هاي النقطة، الشواحن نوعيتها سيئة مثلا ممكن يزيد استهلاك الكهرباء فيها ولا نفس الاستهلاك الأصلي أو المقلد أو السيء؟
0: لا بالنسبة لاستهلاك الكهرباء، استهلاك الكهرباء هو بيعتمد بشكل عام على حجم البطارية، لأنه أنت بالنهاية بتزود هاي البطارية في الكهرباء.
1: حلو،
0: فهمتني؟ انت بالنهاية هذا الجهاز عبارة عن وسيلة بنقل هاي الكهرباء وبنظمها وبديرها عبال ما تدخل على بطارية السيارة. بطارية السيارة بالاعتماد على الحجم تبعها بيكون هو استهلاك الكهرباء، يعني نقول سيارة هجينة على سبيل المثال بطاريتها 10 كيلو وات. تمام، هي بتستهلك كهربائيا 10 كيلو وات، سعر الكهرباء الموجودة عندنا اتوقع اللي هو 67 أجورة، فبتطلع الشحنة عليك تقريبا 6 شيكل ونص.
1: حلو. طيب هلا منين او من وين نصار مصدر الشواحن عندنا احنا؟ هل هي المانيه ولا صينيه ولا كوريه ولا مشكل مثلا بتكون؟ وهل الصينيه الشواحن الصينيه في منها نوعيات منيحه مثلا مطابقه للمواصفات وفيش فيها اي خطر او ضرر على المركبه؟
0: طبعا استاذ سلام، بالنسبه لمصادر الشواحن المصدر الرئيسي بشكل عام سواء عندنا او في اي بلد تاني على وجه الكره الارضيه هو الصين.
1: تمام.
0: اليوم الصين هي الرائد في مجال السيارات الكهربائيه وفي مجال شواحن السيارات الكهربائيه.
1: تمام
0: تمام. اوكي، موجود في عندك مصادر من المانيا اللي هي مثلا نقول شواحن البي ام الاصليه والمرسيدس، هذه بالنهايه شواحن بتيجي مع السياره من الشركه، ولكن من ناحيه استيراد بالنسبه لموضوع الشواحن الصين هي الرائده في هذا المجال، والاستيراد سواء عندنا في الضفه او في اسرائيل او حتى في جميع انحاء الدول الاستيراد الاول والرئيسي اللي هو الصين. والصين اليوم طبعا بتقدم جودات عاليه جدا جدا لدرجه انه اليوم بتلاحظ سيارات البي ام يلي صارت تجي موديل 2025 26، الشاحن يلي بيجي معها من الشركة مكتوب عليه صنع في الصين.
1: تمام. طبعا هاي الكلمة بالنسبة للناس انه ميد ان تشاين على المنتج بتخليهم يتكلموا

0: كركبه. بس أنا بحكي لكم هلا شو ما ينصنع في الصين يعني لشركة ألمانية أو أمريكية مكتوب عليه Made in China، هلا تم صناعته بمواصفات مطابقة للشركة الأم، ويعني مش مش مش مش واحد طلع مستورد وصنع شاحن سيء وجابه على البلد ودمر سيارات البلد. طب في حكينا أنا وإنت وإحنا بندردش نصار عن مشاكل السيارات الأمريكية في موضوع الشواحن والهايبريد، وإنه المواصفات الأمريكية في القدرة الفولتية فيها بتجي 110 فولت صحيح، وإنه لما منجيبها هون منواجه مشكلة في موضوع الشاحن. وحكيت لي غالبية السيارات الأمريكية اللي بتدخل على البلد فيها مشاكل في هذا الموضوع، خلينا نوضح للناس هاي الجزئية.
1: صحيح، هلا بالنسبة لهي السيارات الأمريكية إحنا بنواجه فيها مشكلة يعني، أو بنحكي له هو تحدي اللي هو في موضوع شحن السيارات الكهربائية. ليش؟ لأنه هاي السيارات بالأصل هي سيارات أمريكية هايبريد 110 فولت، ومنظومة الشحن عندنا مختلفة كليا اللي هي 220-240 فولت. تمام. فهاي السيارات يعني في عندك منواجه فيها أكثر من مشكلة، اللي هي أول مشكلة منواجهها إنه مشكلة الكهرباء أو مشكلة الشبكة الكهربائية الموجودة في المنزل لصاحب السيارة.
0: تمام.
1: يعني كالتالي إنه إذا صاحب السيارة نفسه ما في عنده إلمام في موضوع الكهرباء بشكل عام وكيف إنه يوزع أحمال وجهد كهربائي للبيت عنده، راح يواجه مشكلة في شحن السيارة. ليش؟ هاي السيارة 110 فولت أستاذ سلام، تمام، بلدنا 220-240 فولت، أنت بتشحن على شاحن وكل إشي تمام.
0: نعم.
1: هلا هاي السيارة في عليها مستشعرات أو حساسات كهربائية. هاي الحساسات الكهربائية في حال صار لا سمح الله غمة كهرباء أو ارتفاع أو نزول في فولتية أو جهد الكهرباء، الجيب أو السيارة بتعطي إنه في إيرور. ليش؟ لأن هي أساساً ما بتشحن على النظام المخصص إلها.
0: تمام.
1: فأي خطأ كهربائي بسيط ممكن إنه يضوي ضوء الماتور أو ضوء المطارية في هاي السيارة.
0: حلو.
1: وفي بعض سيارات مثلا اللي هم الجراند شروكي والرابيكون مش بس بضوي انه في خطا، لا هو بيعمل قفل لمنظومه الشحن،
0: ببطل
1: يعني السياره ما بتبطل تشحن نهائيا ولا اي شاحن، فبصير بيلزم انك انت تروح على كهربجي مختص في السياره هاي ويعمل ريست للسياره من اول وجديد
0: او يسوي ريست وانلوك للنظام. طيب
1: بالضبط.
0: طيب النظام هذا ال 110 فولت اللي بيجي على السيارات الأمريكية، أصحاب المعارض بيحكوا للزبون دير بالك هاي السيارة بتشحن 110 فولت؟
1: هلا والله صراحة يعني أنا ما بعرف أو ما بقدر إنه أجزم في هذا الموضوع. أتوقع اليوم يعني موضوع السيارات الأمريكية الناس بشكل عام صارت تعرف إنه في مشاكل في السيارات الأمريكية الهايبريد. طبعا ما بنحكي جميع السيارات، ولكن في عدد منيح من السيارات الأمريكية الهايبرد أجا فيها مشاكل كمان من بلدها، مش في بلدنا صار فيها المشكلة، لا هي أجا فيها مشكلة من بلدها،
0: يعني خلل مصنع
1: أو خلل استخدام بجوز في نفس بلدها.
0: تمام
1: تمام. والسيارات يعني تصليحها مكلف وما في عندك أرباب خبرة يعني يشتغلوا فيها شغل 100%.
0: طب من خلال
1: هي السيارات الأمريكية أنا بالنسبة لي ما في بعد الألماني.
0: طيب.
1: صراحة
0: هلأ مين بتحسهم يعني حكينا عن السيارات الأمريكية وحكينا عن الألمانية، مين بتحسهم متصدرين في العالم في موضوع الشواحن وفيش عندهم مشاكل يعني بتواجهك، يعني إنه زبون يجيك يشتري شاحن لسيارة معينة إنه ضرب هذا الشاحن، مين بتحس أفضل صناعات يعني مش بالضرورة شركات يعني؟
1: هلأ احنا بنحكي على صناعة نوع شاحن صح؟ والله صراحة أستاذ سلام أنا يعني مش إنه بقوله مداح نفسه كذاب.
0: صحيح.
1: يعني احنا بنجيب من الصين وبنجيب من إسرائيل.
0: تمام.
1: بس احنا لما نجيب الإشي يعني إذا أنا ما كان الإشي مكفول يعني إلي كأنا صاحب محل مكفول ما بقدر أكفله لزبون، بس أنا لما أحكي لزبون قود شاحن ويكون مكفول سنتين، يعني أنا والزبون مرتاحين وأنا الشركة معطيتني كفالة فوق السنتين.
0: حلو.
1: غير هيك أنا بكون جايب الشاحن بناء على مواصفات ومعايير مطلوبة لبلادنا.
0: طيب
1: هلأ في شواحن موجودة عندنا في البلد أوكي بتعمل مشاكل وإرور وكذا، بس الشواحن الموجودة عندنا بفضل الله والحمد لله يعني بعد جهد 3.5 سنين بنعرف إنه إيش نعطي الزبون إشي مناسب 100%.
0: حلو. طيب نصار أنتوا بتركبوا أو بتبيعوا شواحن كمان بتركب نقاط شحن في المنازل والشركات؟
1: صحيح، بنركب نقاط شحن في المنازل، أو مثلا في اليوم نركب كمان نقاط شحن تجارية اللي هي بتتركب في الفنادق في المطاعم،
0: كمان
1: اللي هي بنحكي لها نقاط شحن الدي سي فائق السرعة.
0: حلو. طيب هاي الشواحن السريعة، هل صحيح نصار من خلال تجربتك، برجع بحكي، هل صحيح إنه الشحن على الشاحن السريع الدي سي اللي هو زي الموجود في الشوارع، وبكرة بتوصلنا تقنيات مثل اللي أعلنت عنها الشركات العالمية بعشر دقائق بتشحن سيارتك وبخمس دقائق ومش عارف شو، هل صحيح هاي الشواحن السريعة إذا تم شحن السيارة باستمرار عليها بتقصر من عمر البطارية؟
1: طبعا اكيد هذا الشيء، يعني هذا كلام مثبت علميا، كلام 100%. الشحن باستمرار على محطات الشحن السريع الدي سي يسبب تلف لخلايا البطاريه وانتفاخ كمان في الخلايا،
0: حلو،
1: وهذا الشيء يعني ممكن يكون خطر نوعا ما على السياره او حتى على المواطن اللي بيكون موجود في هاي السياره. هلا كمان هي الشركه نفسها، يعني اي حدا اذا بقرا كتالوج الشركه نفسها ما بتنصحك في الشحن السريع الدي سي. هلا هذا شاحن طوارئ، إلا يحتاج واحد مثلا كان في سفر والله طالع من الخليل لجنين، أكيد راح يحتاج إنه يشحن، ولكن هذا الشيء مش راح يكون بشكل يومي. تمام. فالهو الأفضل اللي هو الشحن المنزلي، الشحن الدي سي حاولوا يبعدوا عنه قدر الإمكان وتجنبوه قدر الإمكان، لأنه هو بضر السيارة على المدى البعيد مش على المدى القريب.
0: طيب حكينا كمان أنا وياك نصار عن موضوع تركيب الشواحن في المنازل اللي هو سنجل فاز مثلا أو ثلاثة فاز، وحكيت لي أنت أنه الناس ما بتعرف أنه لازم توزع القدرات، يعني الخط اللي بتزود أو بيزود الشاحن لازم يكون مختلف عن شبكة البيت، لأنه بيكون فيه لود عالي وفي خلل بتصير في القدرة على الشاحن والأجهزة الكهربائية في المنزل.
1: صحيح أستاذ سلام، هو للأسف إنه إحنا عندنا شبكات الكهرباء بشكل عام في البيوت، يعني الإشي هذا من قديم جدا، إنه الشبكة بتكون واحد فاز للبيت. تمام. طبعا أنت الشبكة لما تكون فاز واحد سنجل فاز، هذا إشي غير مجدي باعتبار لشحن سيارة كهربائية، خصوصا إذا كان صاحب السيارة عنده مشاوير مستمرة بشكل يومي.
0: حلو.
1: تمام. هلا يفضل دائما انه اي حدا عنده او قرر انه يشتري سياره كهربائيه بالكامل يتبع خطوه انه يروح يركب شبكه كهرباء 3 فاز.
0: تمام.
1: ليش؟ هلا الاسباب اللي بتصير عندك كالتالي، احنا شبكه الكهرباء بتكون فاز عباره عن 32 امبير. هلا قدره محطه الشحن الفاز بتكون هي لوحدها 32 امبير اساسا. حلو. فانت لما بدك تشحن سيارتك على 32 امبير واساسا شبكه البيت 32 امبير، انت ما بتخلي قدره كهربائيه للبيت نفسه، فبصير عندك احمال كهرباء، بالتالي بنزل عندك قاطع الكهرباء، بيسوي هذا الحكي شويه مشاكل للسياره وللبيت عندك.
0: طيب الاستخدام الخاطئ للشواحن مرات نصار، يعني لما بشتري انا شاحن رخيص اكيد مر عليك مشاكل لناس صار عندهم مشاكل بسيارتهم، لا تلف في البطارية، الأضرار لوين ممكن توصل وقديش ممكن تكلف الأضرار إذا منستهين في موضوع؟ لأنه شوف السيارات الكهربائية وسيارات الهايبريد الناس بتفكرها إنها سيارات سهلة وفيش فيها ميكانيكيات، ولكن هي تقنيا معقدة أكثر من السيارات التقليدية.
1: صحيح. هلا عم بحكي لك على يعني قصة واقعية صارت معي.
0: تمام.
1: احد الزبائن معي سياره جيب رابيكون امريكي، وطبعا زي ما حكيت الامريكي سيارات حساسه جدا ومش اي شاحن بنفع تحط عليها. زبون بعت لي بيسالني على شاحن للرابيكون، اعطانا شاحن واعطانا سعر للشاحن، طبعا الزبون راح وما رجع لنا. يوم من الايام تفاجات الزبون نفسه برن لي صاير معك التالي شاري شاحن من منطقه معينه ما بدنا نذكر اسامي. الشاحن يلي شاريه غشه الزلمة على أساس إنه هذا شاحن أصلي وكل شيء تمام. سبب هذا الحكي عنده مشاكل كهربائية في السيارة أدت لتلف البطارية. طبعا الزلمة مدور على البطارية طالبين منه أتوقع 120 ألف زي ما حكالي، يعني رقم ضخم جدا فاهم. اللي سبب تلف البطارية كان مثبت إنه الشاحن. فالزلمة بيرنلي على أساس هو بده يقاضي يلي اشترى منه الشاحن.
0: حلو.
1: فهمتني؟ فهو بيحكي معي في التلفون، فتحت اشوف محادثة، فواضح من الكلام يلي بينه وبينه انه هو اساسا كاين يدور لسيارته على اشي رخيص.
0: يعني تحمل.
1: فاهم. فقلت له صديقي انت اول اشي يعني حاكي معانا واحنا معطينك الاشي الانسب، بس انت واضح الاشي انك كنت تدور على اشي رخيص، فشرك في عنقك ما رح يطلع لك اشي عند الزلمة.
0: بالضبط، لانه هي في دليل انت بتدور على الرخص، يعني بدك تتحمل نتيجة.
1: وفي كمان اصحاب اللي برضو بيشتغلوا بنفس المجال كان سائلهم ومعطينه سعر برضو يعني على اشي كويس شاحن منيح، برضو ما كان عاجبه، فهو كان بدور على اشي رخيص لسيارته، وبالنهاية ادى هذا الحكي انه تلف بطارية حقها 120,000 شيكل.
0: زي حكى معي من يومين احد الاشخاص كان سألني عن اطارات سيارات، وحكيت له قديش سعرها، فبسألني انه اخوي ركب هيك هيك هيك شو رايك وصار معنا هيك هيك، قلت له ما بعرف يعني، لانه انت رحت شريت وانت اخترت، انا ما لي علاقه يعني، ودورت على الرخص، فبدك تتحمل نتيجه اختيارك. طب في وصلني سؤال من احد المستمعين وهو عوض خليل، بقول شواحن السيارات بيوصل سعرها 500 شيكل، هل بتختلف عن العادي اللي بنسميه الارث لاكج؟ هيك كاتب لي شو الارث لاكج هذا، مش عارف.
1: هلا هو قصده انه الشاحن يكون موصل بارث او بدون ارث. هلا اكيد يفضل انه الشاحن يكون موصول بارث، هذا اشي اكيد. هلا بشكل عام ما واجهنا مشاكل بسيارات ما في عليها ارث، اللي هو زي السيارات الكهربائية الصينية ما واجهنا مشاكل، ولكن السيارات الامريكية اكيد 100% لازم يكون موجود ارث لاكج على الشاحن.
0: تمام طيب،
1: لانه هذا يعني من وسائل الحماية والامان.
0: طب بقول هو الشاحن اللي حقه 500 شيكل بيختلف عن العادي؟
1: هلا في شواحن اسعارها كمان اقل من 500 بتوصل. هلا شوف علي، انا بحب احكي لاي واحد بسمعنا، مستحيل انك تلاقي شاحن ممتاز وعملي سعره يقل عن 550 شيكل. هذا ادنى سعر لشاحن ممكن انه يكون عملي نوعا ما، مش افضل شاحن. انا بحكي ادنى سعر لشاحن ممكن انه يكون عملي نوعا ما. تمام، ما ادنى من هيك اعرف انك انت بتتوجه لشواحن تجاريه.
0: طب نصار، شو اغلى، شو اكثر سياره بتواجه فيها مشاكل في موضوع الشواحن او شواحنها بتضرب؟
1: هلا يمكن تتفاجأ انت من الجواب، اكثر سيارات تخرب شواحنها اللي هي سيارات البي ام.
0: وال
1: سيارات البي ام هم اكثر شواحن بخربوا، او بيجونا زباين بيقول لنا الشاحن خرب. طب تمام، او مثلا بدوروا على شاحن اساس انه شاحن البي ام خرب.
0: طيب شو اللي بيصير؟
1: هلأ بيكون هو نفس الشاحن، أول إشي سنة الصنع لشواحن البي ام الأصلية هي قديمة نوعا ما، يعني 2019 2018 و2020، واليوم إحنا يعني بتعرف صرنا مقبلين على 2027، فنوعا ما يعني الشاحن صار مستهلك، أو حتى إحنا منواجه برضه جديد بيخرب. هلأ هو الشاحن في نوعا ما ما بتحمل، بالرغم إنه الشركة اللي بتصنع شواحن لمرسيدس ولا بي ام هي نفس الشركة، ولكن بتلاقي شاحن البي ام بخرب، شاحن المرسيدس بيعيش عمر اطول.
0: غريبه المعلومه بصراحه، يعني فاجأتني.
1: هاي معلومه الناس تفاجأ منها،
0: لانه بتحكي لي انه نفس المصدر يعني لكل الشواحن، لانه
1: نفس المصدر ونفس الشركه المصنعه، يعني حتى هي الشركه بتصنع لبيجو، بتصنع للبي ام، وبتصنع للمرسيدس، وبتصنع للفوكس فاجن والاودي
0: كمان.
1: تمام، ولكن شواحن البي ام حصرا فيها مشاكل وبتخرب،
0: يعني خلي اصحاب السيارات البي ام يديروا بالهم. واجهتك مشكله او سمعت عن مشكله بسمع الناس بيحكوا فيها، انه في مشاكل في نظام الكهرباء او الشحن في الاكس 5 اللي اصل امريكي الهايبريد اللي عبى البلد؟
1: هلا هي المشكله الامريكي بشكل عام، زي ما حكيت لك استاذ سلام ذاك صاحب السياره نفسه ما كان ملم في موضوع الكهرباء بشكل عام. احنا ما بننصح يركب سياره كهرباء، يعني انا كتير زباين بترن علي عندها مشاكل وشو نعمل وشو نسوي. طبعا احنا دائما بنقدم لهم المعلومات الكافيه والوافيه اللي هو يعرفوا يتصرفوا مع هاي السيارات. تمام، ولكن في ناس ما بتعرف، في ناس كمان بتروح بتحاول بالشاحن يلي بيجي مع السيارة من الشركة. الشاحن يلي بيجي مع السيارة من الشركة أي نعم هو الشاحن الأصلي، ولكن هو بيكون 110 فولت. ففي ناس بتفكر إنه إذا حطت تحويلة بريز عادي، تحويلة رأس، إنه الشاحن خلص بصير ينشبك على بريز عندنا وبيشحن كل شيء. تمام، لا، بالعكس انت بتحاول مره مرتين هو ما بيشحن معك، فالناس بتضلها تحاول فيه، فهذا الاشي بيؤدي انه بصير يضوي خطا، السياره بتقرا انه في خطا كهربائي واصل للسياره، بيضوي عنده ضوء البطاريه.
0: طبعا احنا بنحكي عن السيارات الامريكيه اللي مواصفاتها اوروبيه ما فيها مشكله انها صار مزبوط.
1: هلا طبعا في عندك مثلا اليوم اللي هو زي صار يجي عندنا سيارات كهربائيه بالكامل اصل الامريكي ولكن بمواصفات اوروبيه زي الكاديلاك السكالين اللي بيجي بمداخل تايب 2، طبعا ما في مشاكل زي اللي بنواجهه مثلا في الهجين الهايبريد اللي هو الاكس 5 الرابيكون او الشيروكي. الشيروكي بشكل عام هو اكثر سياره فيها مشاكل يعني.
0: طب لما بتحلوا مشكله الشاحن في الشيروكي مثلا او الرانجلر او اي سياره امريكيه، بتحلوها على طول ولا ممكن ترجع المشكله يا نصار؟
1: هلا شوف علي، اذا الزبون ما تعاون معنا في حل هاي المشكله اكيد راح تعاود ترجع تواجه المشكله. اذا هو ما اتبع التعليمات يلي احنا معطينه اياها اكيد راح يعاود يواجه هاي المشكله. ليش؟ هاي سياره موجوده في النهايه فيها حساسات هي اللي بتقرا هذا الخطا. فاذا انت تسببت في هذا الخطا كمان مره اكيد السياره نفسها راح تقول لك انه صار معي الخطا هذا، وراح تضوي لك ضوء البطاريه.
0: حلو. طيب المشكلة هاي أو مدخل الشواحن اللي بتقول تايب 1 وتايب 2، طبعا أنا مش فني ولا بعرف عن شو بتحكي، ممكن أصحاب الاختصاص بيعرفوا، بس هاي اللي بتقول كاديلاك اسكاليد بتختلف وإجت بمواصفات أوروبية، هل في إمكانية إنه تحول هذا المدخل على السيارة ولا لا صعب الموضوع؟
1: هلا هذا الموضوع طبعا هو مش من مجال اختصاصنا، هلا انا اتوقع انه هو في امكانيه لهذا الاشي ولكن راح يكون مكلف نوعا ما للزبون ومعقد نوعا ما للي بده يشتغله. يعني انت بتحكي مثلا الاردن سابقتنا في اكثر من سنه في موضوع سيارات الكهرباء،
0: صحيح
1: اشتغلوا على هذا الموضوع ولكن مش دائما كان ينجح معهم، هم سباقين بالرغم من هيك. فعندنا هون يعني ما بعرف بالنسبة لأصحاب الاختصاص، في ناس بتقول إنها ممكن ولكن على أرض الواقع ما صار أي إشي عملي لهذه المحاولة.
0: نصار إحنا بنستفيد من تجارب الآخرين، وذكرت قبل شوي الأشقاء في الأردن وإلهم تجربة عريقة مع السيارات الكهربائية، وأكاد أجزم إنه الأردن الأكثر نموا في العالم بالنسبة لعدد السكان نسبة وتناسب في قطاع السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة، مش من اليوم، من أكثر من 20 سنة يمكن هم في هذا الموضوع، وإلهم صار عندهم تولدت خبرة طويلة نتيجة هذا الموضوع، لأنه بشوف كتير فيديوهات لمراكز فنية في الأردن بتقدم صيانة لهاي السيارات والبطاريات والشواحن. بتستفيد أنت كنصار من خبرة أشقاء وزملاء وأصدقاء في الأردن؟
1: طبعا بكل تأكيد، يعني بالنسبة للشعب الأردني هم جدا سباقين في موضوع السيارات الكهربائية، في موضوع حلول الشحن وموضوع المشاكل كمان. طبعا أنا بالأسبوع كنت في الأردن، روحت جديد.
0: حلو.
1: حتى يعني تزايد السيارات الكهربائية في الأردن بشكل رهيب جدا جدا، يعني أتوقع أنه في العالم العربي عندهم أكثر كم سيارات كهربائية موجود.
0: صحيح. ما هو شوف اللي بيساعد على انتشار السيارات الكهربائية مثل ما ذكرت في بداية البرنامج يا نصار، هو موضوع ارتفاع أسعار المحروقات. لو أسعار المحروقات صغيرة ولا حدا بتطلع لا في سيارة كهرباء ولا في سيارة هجينة، بس الناس بتدور زي ما حكيت لك على التوفير. نصار أنا بدي أشكرك وبتمنى لك التوفيق في مجال شغلك، وأنت مدير ومؤسس شركة تسلا لشواحن السيارات الكهربائية والهايبريد، الشركة موجودة في الخليل، وكمان هاي الصفحة شركة تسلا موجودة على الفيسبوك لأي حد بيحب يستفسر، طبعا رقم نصار موجود عليها. شكرا نصار لكل هاي المعلومات، وكنا سعداء باستضافتك عبر FM ورايا تي في.
1: حياك الله استاذ سلام، يعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافيك، تحياتي. إذن استمعتم مستمعينا ومشاهدينا إلى هذه المعلومات القيمة عن السيارات الكهربائية أو شواحن السيارات الكهربائية والهايبريد الهجينة من الصديق نصار غيث من الخليل، وأي استفسار بتحبوا تستفسروا عنه ابعتوا للشركة أو بتبعتوا لي وأنا بزودهم وبرد عليكم في الإجابات والاستفسارات، وتربوا دائما مصدركم للمعلومة الصحيحة في عالم السيارات على اختلاف أنواعها وفئاتها، كهربائية، هجينة، وأيضا ميكانيكية، وفي المستقبل راح نشوف سيارات هيدروجينية مثل اللي اخترعتها شركة تويوتا وشركات صينية تانية، وكمان جايتنا في الطريق بطارية الحالة الصلبة والتي ذكرت الشركة الصانعة لها أنها بدأت ببيع هذه البطارية لبعض الشركات، وهذه البطارية يصل عمرها الافتراضي إلى 1,000,000 كيلومتر، وأيضا إلى الشحنة ممكن توصل، الشحنة الواحدة ممكن تمشيك 3,000 كيلو في بعض الأنواع والأحجام، إضافة إلى أنه الأعطال فيها أقل من البطارية الليثيوم أيون أو النيكل التقليدية، وشغلات كتيرة. لحينه إحنا بنحكي عن الموضوع، موضوع البطاريات وأنواعها. شكرا لشركة غرغور التجارية وسمارت باليستاين، سيارة ذكية عصرية كهربائية. وكيلها كما ذكرنا شركة غرغور التجارية، الوكلاء الحصريون لسيارات مرسيدس بنز العالمية أيضا في فلسطين. شكرا أحمد العجولي في الهندسة الإذاعية، شكرا فادي ماضي في البث التلفزيوني، رافقتكم سلام الأطرش في الإعداد والتقديم. حتى الملتقى، دمتم بخير.
2: هذا البرنامج برعاية سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية. شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات، يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.
3: بلدنا مليانة طاقات بتستحق الفرصة، منتجات، خدمات وحرف بإبداع فلسطيني ومنفتخر فيه. كل مرة بتختار المحلي انت بتدعم فكرة وبتشجع نجاح وبتساهم ببناء مستقبل أفضل.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
5: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: أكتر من صديق. شكرا.
1: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
2: الساعة الآن 12 ظهرا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
3: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد شاب قبل قليل في غارة شنها طيران الاحتلال الحربي غرب مدينة غزة، وباستشهاد الشاب ترتفع حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول 2025 إلى 1456، فيما تجاوزت الإصابات 5000، بالإضافة إلى انتشار جثامين 835 شهيداً. قوات الاحتلال تشن اليوم حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. مستوطنون يطلقون صباح اليوم الرصاص صوب رعاة أغنام في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم دون أن يبلغ عن وقوع أي إصابات، فيما أحرق مستوطنون آخرون منزلا في قرية برقة شرق رام الله. وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير يشارك صباح اليوم في اقتحام بلدة الطور شرق القدس المحتلة بالتزامن مع هدم قوات الاحتلال بناية سكنية مكونة من 5 طوابق تضم 10 شقق يقطنها نحو 70 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال. آليات الاحتلال تجرف اليوم أراضي مزروعة بأشجار الزيتون في قرية عراق بورين جنوب نابلس. المدفعية الإسرائيلية تقصف صباح اليوم أطراف بلدتي حداثة وبرعشيت في جنوب لبنان، وألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على منزل عند أطراف بلدة حاريس جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن العمليات العسكرية الجارية ضد إيران ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، مشددا على أن الإجراءات التي تتخذها واشنطن تحمي العالم من أسوأ كارثة على الإطلاق. أسعار النفط تتراجع بشكل طفيف إذ أسهمت قوة صادرات الخام من الشرق الأوسط وسحب مجموعة 7 من مخزونات الطوارئ في تهدئة المخاوف بشأن الإمدادات. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما إلى غائم جزئي، وتتهيأ الفرصة خلال ساعات الصباح الباكر وحتى الظهيرة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشرقية والجنوبية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 2 درجة مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.ps. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
4: انا اريد،
5: انت اريد،
4: هو اريد،
6: وهي اريد،
7: احنا اريد.
2: اريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: وينزر بروكرز ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي في أمريكا، يجد الرئيس الأمريكي نفسه أمام اختبار اقتصادي وسياسي مزدوج. فبينما يحاول إقناع الناخبين بأن الحرب على إيران ستنتهي قريبا وأن ارتفاع الأسعار مؤقت، تكشف بيانات سوق العمل وتكاليف المعيشة الأمريكية عن ضغوط متزايدة على الأمريكيين، وهو ما يشير إلى أن الأرقام الاقتصادية التي ظهرت قبل الانتخابات ترسم صورة أكثر تعقيدا بالنسبة لدونالد ترامب. رغم زيادة المعروض من النفط في الأسابيع الماضية، فإن تعطل بعض مصافي التكرير الأوروبية وتوقف أخرى عن العمل كشف عن هشاشة قطاع التكرير العالمي التي أدت إلى شح إمدادات الوقود وزيادة أسعار الديزل بمستويات عالية. وتعمل مصافي الأمريكية بأقصى طاقتها تقريبا لتعويض النقص، بينما تتصدر أمريكا قائمة كبار مصدري المنتجات النفطية، تليها روسيا والسعودية وكوريا الجنوبية والهند والصين.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: رايا دوت بي اس،
2: الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي اس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: غسل اليدين. يساعد غسل اليدين بالماء والصابون على الحد من انتقال العديد من الجراثيم، ويعد غسل اليدين مهما قبل إعداد الطعام وتناوله، وبعد استخدام الحمام، وبعد السعال أو العطاس، وبعد العودة من الأماكن العامة. إنها عادة بسيطة لكنها من أهم خطوات الوقاية اليومية.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: سيداتي سادتي، إليكم هذا الخبر العاجل. أفادت مصادرنا أن الفايبر في فلسطين أصبح بتسعة شيكل فقط في الشهر من جوال فايبر، وعليه ننصح المواطنين بالاشتراك بالإنترنت الأفضل سعرا واختيار الإنترنت الأقوى في فلسطين، إضافة إلى خدمة دعم متوفرة 24 ساعة طوال الأسبوع. وشكرا لكم. جوال فايبر بتسعة شيكل بالشهر، والفرق كبير، واضحة وما بدها تفسير. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة أحد معارضنا أو شبكة موزعين المعتمدين أو الاتصال على 199.
2: الجودة بتنعرف بالتجربة، والثقة بتكبر مع كل مرة بنختار الصح. المنتج الوطني أثبت حضوره لأنه صنع بإتقان ووصل لكل بيت بثقة. خلي دايما من ضمن اختياراتك لأنه بيستحق.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: تشرين أول أكتوبر من كل عام هو شهر التوعية بسرطان الثدي منذ أكثر من 25 عاماً، يهدف لزيادة وعي النساء خاصة والمجتمع عامة بسرطان الثدي. حسب الإحصاءات الرسمية في فلسطين، تم تسجيل 3800 إصابة بين النساء بهذا النوع من السرطان في الضفة وغزة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويعتبر هذا السرطان هو الأكثر شيوعاً من بين السرطانات الأخرى في فلسطين، ويحتل المرتبة الأولى بنسبة 16.9، أي ما يقارب 17% من مجموع حالات السرطان المسجلة رسمياً. تشمل إجراءات الحد من سرطان الثدي تعزيز التغذية السليمة وسبل تحسين النشاط البدني والحد من التدخين والفحص المبكر للنساء. بمناسبة شهر التوعية ضد سرطان الثدي، تراست العالمية للتأمين أطلقت برنامج تأميني لخطر الإصابة بسرطان الثدي. البرنامج يقدم دعماً مادياً في حال أثبتت الإصابة بالمرض.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، رقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: الساعة الآن 1 ظهرا. في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في 1 الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس 1 ظهرا على راية FM.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم سيداتي سادتي، نحييكم ونرحب بكم في مستهل الواحدة الإخبارية التي نبدأها بالعناوين. ثلاث سنوات من حرب الإبادة والأمم المتحدة تؤكد الحاجة لوقف دائم لإطلاق النار. رفض التهجير سمة أبرز في القطاع رغم تعاظم الحاجات الإنسانية ومحدودية التدخل الدولي. حماس تضع ثلاث مقومات لحوار وطني ناجح.
6: الواحدة الإخبارية على راية أف أم.
7: سنكون وإياكم مع تفاصيل هذه العناوين ولكن بعد موجز بأهم وآخر الأنباء.
8: شكرا رامي، مساء الخير لك ولكافة المستمعين وأهلا بكم. المستوطنون يصعدون اليوم من جديد هجماتهم الإرهابية في الضفة الغربية المحتلة والتي أسفرت من الفجر عن إحراق منزل وأربع مركبات ومهاجمة رعاة أغنام وتجريف أراض واقتلاع عشرات أشجار الزيتون. جرافات الاحتلال تواصل منذ ساعات صباح اليوم تجريف عشرات الدنومات واقتلاع أشجار الزيتون من أراضي تابعة لقرية عنزة جنوب مدينة جنين. مصادر طبية في غزة تحذر من خطورة الواقع الذي يعانيه مرضى الدم في ظل النقص الحاد في مستلزمات الفحوصات المخبرية وحاجتهم المستمرة لوحدات الدم والصفائح الدموية أو لعمليات زراعة نخاع. ارتفاع عدد ضحايا حوادث الطرق بين المواطنين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر منذ مطلع هذا العام ل 134 شخصا بزيادة تقارب 19% مقارنة بذات الفترة من العام الفائت. تقرير أمريكي يحذر من أن إسرائيل تمر بعدة أزمات تجعلها اليوم على حافة اندلاع حرب أهلية أو مواجهة انهيار سياسي. دونالد ترامب يوافق على تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق نضال حسن وهو طبيب نفسي في الجيش الأمريكي من أصول فلسطينية اتهم بقتل 13 شخصا في قاعدة عسكرية عام 2009. الحوثيون يؤكدون إحكام قبضتهم على كامل الساحل الغربي لليمن ومنطقة باب المندب الاستراتيجية. الولايات المتحدة تهدد بفرض عقوبات على المؤسسات الأجنبية التي تجري معاملات تجارية مع إيران أو مؤسساتها المالية الخاضعة للعقوبات الأمريكية. أخيراً، دراسة دولية نشرتها صحيفة غارديان البريطانية تكشف عن ارتفاع متسارع في معدلات الإصابة بأمراض السرطان بين الأشخاص دون سن 50 في عدد من الدول من بينها إنجلترا وهولندا والولايات المتحدة. انتهى الموجز، قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة وفي الدقائق المقبلة أيضا من خلال الواحدة الإخبارية مع كرامي سمرة.
6: الواحدة الإخبارية.
7: أهلا بكم من جديد. سنبدأ سيداتي سادتي الواحدة الإخبارية بحصيلة ترصد فيها زميلتنا نجوى الحمدان ثلاث سنوات من حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في العديد من المحاور المقدمة طبعا المحور الإنساني.
8: أدت حرب الإبادة لاستشهاد أكثر من 74,237 مواطنا حتى لحظة إعداد هذا التقرير وإصابة 175,079 آخرين، فيما لا تزال نحو 8,000 من جثامين الشهداء تحت أنقاض المنازل المدمرة في القطاع، ومن بين الشهداء 6,000 عائلة أبيدت بالكامل و 21,000 طفل وقرابة 12,000 امرأة بينهن 9,000 أم، بلا جانب 22,500 أب و 1,022 طفلا استشهدوا وهم في عمر الأقل من عام. بلغت التكلفة المباشرة للحرب التي شنتها إسرائيل على غزة في 7 أكتوبر قبل 3 سنوات نحو 350 مليار شيكل، ما يعادل 112 مليار دولار، وسط ترجيحات بأن تبلغ 140 مليارا وارتفاعها ل 170 مليار دولار. وقدر البنك الدولي والأمم المتحدة احتياجات إعمار ما دمرته حرب الإبادة على قطاع غزة بنحو 80 مليار دولار، منها أكثر من 26 مليارا للثمانية عشر شهرا الأولى فقط، مع أضرار مادية مباشرة بقيمة فاقت 35 مليار دولار وخسائر اقتصادية بقيمة تجاوزت 22 مليارا أخرى، فيما انكمش اقتصاد قطاع غزة بنسبة 84%، وارتفعت نسبة البطالة والفقر إلى 90%. دمرت إسرائيل خلال حرب الإبادة 371,888 وحدة سكنية في غزة، من بينها 300,000 منزل بشكل كلي أو جزئي، وهو الأمر الذي تسبب في نزوح نحو 1,000,000 مواطن، أي ما يعادل 90% من سكان القطاع. خلال الحرب خرج 38 مستشفى و96 مركزا صحيا و197 سيارة إسعاف عن الخدمة كليا أو جزئيا، وتضرر 95% من المدارس و725 بئر مياه و700 ألف متر من شبكات المياه، وأكثر من 5,080 كيلومترا من شبكات الكهرباء، تضاف إلى 3,000,000 متر طولي من الطرق في قطاع غزة.
7: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وقال إنه بعد انقضاء 3 سنوات لا يزال 7 أكتوبر يشكل ألما مستمرا للأسر التي فقدت أحباءها وللناجين ولكل من تغيرت حياتهم إلى الأبد. وأكد غوتيريش في بيان أن الوقت قد حان للسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى قطاع غزة بموجب ما ينص عليه القانون الدولي والاتفاقيات، وأضاف أنه يتعين على المجتمع الدولي بناء المسار السياسي نحو سلام دائم في جميع أنحاء المنطقة، مطالبا بمستقبل مختلف يستطيع فيه الفلسطينيون والإسرائيليون العيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إعمال الحقوق وصون الكرامة الإنسانية. في لقاء مع رايا أكد الكاتب والباحث السياسي في غزة محمد شاهين أن وقوف المواطنين في وجه مخططات التهجير القسري يمثل واحدة من أبرز السمات التي برزت في قطاع غزة خلال سنوات حرب الإبادة رغم قسوة ظروف الحياة التي عمل الاحتلال على فرضها.
9: يعني حقيقة الإنسان الفلسطيني حرم من المقاومات الأساسية، من المياه، من الدواء، من حقه في السكن. هذا يعني كانت عقاب جماعي مركب. المأساة ليست فقط يعني في حجم الدمار اللي تجاوز 80% من البنيان العمراني في قطاع غزة، بل أيضا سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على ما يزيد من 70% من مساحة أرض قطاع غزة. يعني نحو 2,000,000 نسمة يعيشوا في 30% من قطاع غزة بوضع يعني لا إنساني، في خيام، هي خيام مهترئة، يعانون من نقص حاد في المساعدات. يعني نرى صمت الضمير العالمي بحق الجرحى، هنالك قرابة 80,000 شهيد ومئات آلاف الجرحى، عشرات آلاف المفقودين لا زالوا تحت الأنقاض. هنالك أيضا يعني يمكن أن نصف ما يحدث بأنه جريمة قتل جماعي وعدوان إسرائيلي مكثف يهدف إلى تدمير منهجي لكل البنية التحتية في قطاع غزة، وإحداث هجرة قصرية وحرمان متعمد لهذا الإنسان الفلسطيني من أي مقومات حياة أساسية. وحقيقة يعني لا يزال هذا التخوف موجود، رغم أن الفلسطيني بعد 3 سنوات لاقى الموت في كل ساعة وفي كل دقيقة. يعني هذا الجانب هذا أقل يعني عملية للتطبيق على أرض الواقع، رغم ما نسمعه من كات وبن غفير وسموريتش في إطار الدعاية الانتخابية في هذا الجانب، إلا أن المواطن الفلسطيني رغم كل الآلام يعني مستمر وصامد في بيته وفي أرضه في مكان. ولكن هذا الجانب يجب أن يكون هنالك جوانب داعمة لهذا الصمود، ليس أن نتركه يصمد وهو يعني يقتل صباح مساء، بل ينبغي أن تكون خطة وطنية وعربية وإسلامية أيضا لدعم صمود هذا الفلسطيني. لماذا يعني هنالك اتفاق نهش منذ يعني قرابة السنة، 1,400 شهيد كل يوم يتم تدمير، لماذا لا يتحرك المجتمع الدولي من أجل إلجام الاحتلال الإسرائيلي على هذه الجرائم بحق الإنسان الفلسطيني؟ هذا ما يحدث هو يعني يتعارض مع اتفاقية جنيف المادة 49، إنه التهجير القسري والتدمير الواسع للممتلكات المدنية يرتقي لجريمة حرب. يعني 70% من غزة مدمرة وغير صالحة للسكن، الحياة اليومية تختزل يعني كل مفردات النقص المزمن في الدواء، في أدوية السرطان، مرضى غسيل الكلى في قطاع غزة يعني يموتون كل يوم حالة أو حالتين، وهم ينتظرون الخروج للعلاج. يعني حقيقة الإنسان الفلسطيني واعي وعلى قدر يعني كبير من الفهم لهذا العدو الإسرائيلي. ما حدث في النكبة الأولى عام 48 لن يتكرر في النكبة الثانية التي يعيشها الآن المواطن في غزة. لن يترك بيته، يعني سمعتها من كبار السن، من أطفال، من شباب. لو يعني خيرنا مرة أخرى لأن نعود إلى منازلنا في قطاع غزة في المنطقة التي فيها الاحتلال، لن نخرج حتى لو يعني سويت هذه المنازل فوق رؤوسنا. الفلسطيني مستعد أنه يصمد وقادر أنه يصمد، ولكن يجب أن يكون تركيز لهذا الصمود. حقيقة يعني نجد أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة هنالك إشكالية من حيث الكم ومن حيث كيفية التوزيع، تحتاج إلى يعني إعادة ضبط من قبل يعني الرقابة، سواء من السلطة الفلسطينية وعلاقاتها بالمؤسسة الدولية، بأن ترتقي إلى مستوى معاناة شعبنا على الأرض. نحن مقبلون أيضا على فصل الشتاء، ما يقارب من 60% خيامهم مهترئة، وضع إنساني صعب للغاية.
7: شكرا جزيلا الأستاذ محمد شاهين الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من غزة. أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة الدكتور محمد صالح أن المنظمات الدولية التي تعمل في القطاع لا تستجيب سوى بنحو 5% من حاجيات المواطنين، لا سيما النازحين منهم، في ظل قيود وعراقيل تفرضها سلطات الاحتلال على إدخال المساعدات الإنسانية.
10: لا زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المدنيين في قطاع غزة. الوضع الإنساني في قطاع غزة جدا صعب، يعني منذ ما يسمى وقف اطلاق النار من اكتوبر 2025 وحتى اكتوبر 2026، يعني الان نتحدث عن عام وما يزيد عن 1400 شهيد وما يزيد عن 5000 جريح، وذلك بسبب استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لمربعات سكنيه بالكامل في قطاع غزه، مما يضطر المواطنين للنزوح قصرا الى اماكن داخل قطاع غزه. 30% من قطاع غزة يعيش فيها الغزيين، وأكثر من 70% هي تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وبذلك يعني لا يجد المواطنين مكانا للنزوح إليه، لا يجد المواطنين مكانا لوضع خيام إذا توفرت الخيام. ما زالت قوات الاحتلال تفرض قيود كبيرة جدا على إدخال أدوات الإيواء وعلى الخيام، يعني تستجيب المؤسسات إلى أقل من 5% من حاجة المواطنين. أكثر من 75% من الخيام في قطاع غزة هي محترئة، ونحن على أعتاب فصل الشتاء ولا نستطيع كمنظمات أهلية وكوكلاء الأمم المتحدة ومنظمات دولية تعمل في قطاع غزة من الاستجابة لحاجة المواطنين المتعلقة بالإيواء. هذا في ظل يعني أيضا فرض قيود كبيرة جدا على إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، إدخال الوقود، يعني أيضا تفرض قيود كبيرة جدا على إدخال الزيوت المعدنية وقطع الغيار والفلاتر الخاصة بالمولدات الكهربائية وبالمركبات ومركبات الإسعاف، وبذلك تعطلت العديد من المولدات الكهربائية التي تعتمد عليها المستشفيات والمخابز وأبار المياه. يعني لا تتوفر مياه في شمال قطاع غزة ولا في شرق قطاع غزة بسبب عدم إمدادهم بالزيوت والفلاتر للمولدات الكهربائية التي تغذي أبار المياه في تلك المناطق، وبذلك تأثرت يعني إمدادات هذه المناطق من المياه، مما يضطر المواطنين إلى اللجوء إلى الشاحنات واعتماد بشكل أساسي على جالون أو جالونين من المياه. لك تتخيل أن أسرة يعني من 6 إلى 8 أفراد تعيش في خيمة واحدة ويعتمد على فقط جالون أو 2 من المياه بشكل يومي، هي للشرب وهي للنظافة يعني وهي للغسيل وهي لكل يعني مستلزمات النازحين، وعلى الواقع التعليمي كذلك هناك تحديات كبيرة جدا. أكثر من 40,000 طالب لم يتلقوا التعليم حتى هذه اللحظة نظرا لعدم توفر المساحات التعليمية الصديقة وعدم توفر المدارس. تلجأ المواطنين للمدارس كمراكز للإيواء، ولا توجد مساحات في قطاع غزة لإنشاء مراكز تعليمية مؤقتة. بصراحة الواقع الإنساني معقد واستجابة إنسانية ضعيفة جدا نظرا لعدم السماح بإدخال المستلزمات اللازمة للمؤسسات. منذ وقت إطلاق النار كان هناك يعني اتفاق على أن يتم إدخال 600 شاحنة يوميا، ولكن الاحتلال يدخل يعني يسمح بإدخال يوميا 200 أو 180 أو 220 شاحنة، يعني نتحدث عن 33% فقط من الاحتياجات اليومية يتم إدخالها، وهذه 33% فقط منها 20% مساعدة إنسانية، يعني من 200 شاحن يسمح بإدخال يعني 40 شاحنة 50 شاحنة 30 شاحنة للمساعدة الإنسانية، والباقي هو للقطاع الخاص. تظل 90% من المواطنين في قطاع غزة بيعتمدوا بالدرجة الأساسية على المساعدات الإنسانية، لأن القدرة على الشراء محدودة جدا، نسبة البطالة تزيد عن 85%، القدرة الشرائية لدى المواطن في قطاع غزة معدومة، ولذلك بيعتمدوا بالدرجة الأساسية على المساعدات الإنسانية ولا يتم توفيرها بشكل يومي للمواطنين.
11: طيب محمد، هل أعادة الحرب ترتيب أولويات الإنسان في قطاع غزة؟
10: يعني بطبيعة الحال، يعني تحدث إحنا الآن نعيش في قطاع غزة حرب إبادة بشكل يومي، بالمعنى كنا سابقا لدينا منازلنا، لدينا عملنا، الآن العمل لدى المواطن تغير يوميا، يقوم المواطن الغزي منذ صباح اليوم منذ السادسة صباحا بالوقوف على الشاحنات كي يملأ المياه بشكل يومي وتوفير الحد الأدنى من المياه لأسرته، يقوم بالوقوف أمام السكيات أو المطابخ الشعبية لتوفير لقمة العيش لأبنائه، وبذلك يعني يضيع أكثر من 4 أو 5 ساعات يوميا فقط من وقت المواطن في قطاع غزة، المواطن وأبنائه وأطفاله ونسائه، يعني كل المواطنين يقومون بالتناوب على المياه وعلى السكيات والمطابخ الشعبية كي يتم

0: وليس اعتيادا، وانما لدى المواطن الغزي يعني بنسميها ميكانيزمات دفاعيه او ميكانيزمات تاقلم، كوبينج ميكانيزم. يعني هي ليست اعتيادا، ولا يعني نرغب ان تكون هذه اعتياد على ما هو عليه، لانه بصراحه الواقع جدا صعب. ولكن لدى المواطن الغزي يعني ميكانيزمات دفاعيه، ونحن كمواطنين وكعاملين في المجال الانساني، يعني انا عامل 600 يوم في شمال قطاع غزه كمدير لمستشفى العوده سابقا، وعشنا ان ناكل يعني اقل من وجبه رز خفيفه يوميا، وتاقلمنا على ذلك لانه بدنا نقدم كل خدمات للمواطنين. يعني هو فرض علينا ان لا يكون هناك طعاما، وبذلك يعني مضطرين ان ناكل هذه الكميه البسيطه من الطعام بشكل يومي. وهناك ايضا ايام، العديد من الايام كانت مجاعه، يعني تاقلم المواطن في اطار انه يعني يوفر الحد الادنى من مستلزمات الحياه كي يبقى يعني على قيد الحياة. وبذلك هو لا نسمي أن هناك يعني اعتيادا، إنما ميكانيزمات دفاعية يخلقها المواطن الغزي، ونضغط باتجاه أن يتم توفير كل احتياجات المواطنين في قطاع غزة، لأنه لن نعيش تحت هذا الظرف بشكل كامل وبشكل مستدام.
1: كانت هذه مقابلة مع مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة الدكتور محمد صالحة. قال القيادي في حركة حماس غازي حمد إن الحركة قدمت ما أسماها بالتنازلات الممكنة من أجل الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي لم تلتزم به دولة الاحتلال.
2: دولة الاحتلال المتصفة بالإرهاب والوحشية والدموية والعنصرية والاستيطان والاحتلال وكل هذا القاموس الكبير من الوحشية الخارجة عن الإنسانية وخارجة عن التاريخ وخارجة عن مسار الحضارة الإنسانية، ماذا تتوقع من هذه الدولة التي تريد أن تفرض على مجموعة من الأبرياء والمدنيين هذه الصورة القاتمة من القتل والإرهاب والتدمير والوحشية وبدون أي مبرر؟ كل يوم يختلقون، يعني منذ بداية 7 أكتوبر وحتى هذا اليوم لم يخلوا، حتى أثناء وقف إطلاق النار لم يخلوا يوم من عملية قتل جماعي. دولة الاحتلال كشفت عن توجهها الحقيقي، هي لا تريد لا سلام، ونعتقد كل الذين كانوا يتوقعون من إسرائيل بعد السنوات الطويلة منذ اتفاق أوسلو أكثر من 32 عاما أو 33 عاما تثبت دولة الاحتلال أنها لا تريد لا سلاما ولا استقرارا، تفضل حالة الحرب حالة الدمار سواء كان في غزة في الضفة الغربية في لبنان في سوريا. لذلك ما يعبث بهذه المنطقة وأمن هذه المنطقة هي دولة الاحتلال، وهذا الأمر سيستمر ما لم يكن هذا الغد إلا دولة الاحتلال. والصورة الثانية أنها لا تقبل لا اتفاق سلام ولا مبادرة الرئيس ترامب ولا الموقف الأوروبي ولا الموقف الدولي. نحن حاولنا قدر الإمكان أن نذهب باتجاه وقف الحرب الدموية وحرب الإبادة الجمعية على شعبنا الفلسطيني، وبذلنا في ذلك جهدا كبيرا مع الإخوة الوسطاء مع قطر وتركيا ومصر وحتى مع الإدارة الأمريكية ومع أطراف كثيرة جدا من أجل أن نبقي بارقة أمل لشعبنا الفلسطيني بأن توقف حرب الإبادة. كنا نتوقع شيء من الأمل، لكن للأسف الشديد أن دولة الاحتلال بالعجرفة والبلطجة والأسلوب الدموي للأسف استمرت في هذه الحرب الدموية ولم يوقفها يعني أحد عن هذه السياسة الدموية تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني. لكن نحن كما قلت بذلنا ما في وسعنا لإنقاذ شعبنا الفلسطيني، قدمنا صحيح تنازلات كبيرة، قدمنا خطوات كبيرة بالتوافق مع القوى السياسية الفلسطينية ومع الأخوة الوسطاء. كنا نتوقع أنه مع اتفاق وقف إطلاق النار سواء الذي كان في شرم الشيخ أو بعد ذلك في العالمين أن يكون هناك تحرك دولي وأن يقولوا أن هناك اتفاق وقف إطلاق النار وأن توقف حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني. لكن للأسف الشديد أنا أقول أن الموقف الدولي مخجل، الموقف العام من مما يجري في قطاع غزة كنموذج لهذه الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنصرية والقتل اليومي. اليوم هم بتعامل مع غزة كنوع من العبث والتسلية بقتل الأطفال والنساء، إذا بتشوف النسبة قتل النساء والأطفال تزيد على أكثر من 35-40% من الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة، مسنين كبار رجال صحافة إعلام حتى رجال الإغاثة الأطباء الممرضين رجال مجال الدفاع المدني. هذه دولة إرهابية تقوم على الوحشية. أنا أعتقد اليوم يجب أن يفهم العالم بشكل واضح وصريح ما هي دولة الاحتلال. هذه الدولة التي تقيم في هذه المنطقة بالقوة والجبروت والمنطق العسكري والإرهابي يجب أن يفهموا حقيقتها. من الذي يخلق كل حالة القتل والإرهاب؟ اليوم العالم كل وصف إسرائيل بالإبادة الجماعية، وصف نتنياهو بأنه أصبح مطلوبا للجناية الدولية.

0: ما يجري بالضفة الغربية من عمليات استيطان وعربة المستوطنين. أنا أقول للعالم ماذا يفعل تجاه كل هذه الأساليب الإجرامية.
1: وشدد غازي حمد في لقاء مع قناة الجزيرة بث الليلة الماضية على أن الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي مطالبان بدور أكثر حزما تجاه إلزام إسرائيل بما نصت عليه تفاهمات وقف إطلاق النار وتطبيق خطة الرئيس دونالد ترامب.
0: بعض أولقات المتحدثين باسم مجلس السلام في مجلس الأمن للأسف حينما يتحدث عن ما يجري في قطاع غزة يتحدث عن وضع إنساني، لكنه لا يجرؤ أن يتكلم عن انتهاكات إسرائيل، عن القتل الدموي، عن القتل الجماعي، عن المجازر، عن تدمير البيوت، عن تجاوز الخط الأصفر. للأسف الشديد هناك خوف وبعض الأحيان جبن أن يتحدثوا بشكل، وهذا ما يفتح شهية إسرائيل أن تتحدث أكثر فأكثر وأن تفعل وأن تقتل وأن تمارس الإجرام بشكل متسع. للأسف إنه مجلس السلام الذي ارتضى أن يكون مسؤولا عن هذه العملية برمتها وأن يتبنى وقف اطلاق النار لم يفعل اي شيء، ولا حتى في مساله ادخال المساعدات الى قطاع غزه. يعني اليوم ما يدخل قطاع غزه اقل بنسبه 30% مما هو مطلوب. المستشفيات تدمر كل يوم، البنيه التحتيه تدمر كل يوم، المدارس 98% منها دمرت، تقريبا 85% من اهل قطاع غزه يعيشون على المساعدات في وضع مأساوي لم يحدث في التاريخ المعاصر. لكن للاسف مجلس السلام لم تسمع منه كلاما الا بيقول مطلوب ان نفعل كذا وكذا دون ان يقدم خطوه عمليه. لذلك انا اعتقد انه مطلوب من مجلس السلام الذي تبنى وقف اطلاق النار ان يقوم بخطوات جديه وعمليه وان يكون مسؤولا عما يجري في قطاع غزة، ولا يقف صامتا متفرجا. لا يستطيع أن يدخل حتى اللجنة الإدارية أن تدخل إلى قطاع غزة، أو يسمح بدخول شاحنات، أو الوضع الصحي المتردي في قطاع غزة، الوضع الإنساني الكارثي. لم نسمع أن هناك خطوة عملية جدية، بل الأمور كما قلت لأن الكل ساكت صامت متفرج على ما يجري في قطاع غزة من إبادة وما يجري حتى أيضا في الضفة الغربية. لذلك أنا أقول ما يمكن أن يوقف هذا الجنون الدموي الإسرائيلي أن يكون هناك قرار شجاع، موقف شجاع، سواء من الإدارة الأمريكية، سواء من الوسطاء، سواء كان من الدول العربية، الاتحاد الأوروبي، أن يتخذ خطوات جدية حين سوف تشعر إسرائيل بالفعل أن هناك من يستطيع أن يوقفها أو أن يردع عن ارتكاب هذه الجرائم. أما عملية الصمت أنا أعتقد هذه وصمة عار على جبين هذا المجتمع الدولي أن يقف صامتا أمام الجرائم التي تتوقف. كما قلت هذا الكيان الدموي الجنوني المجرم الفاشي كل الصفات السيئة الموجودة فيها، هو يتحدث عن استمرار الاغتيالات يوم يوم، يتحدث عن تدمير قطاع غزة، يتحدث عن الاستيطان، يتحدث عن القتل. ما يعني لما وقف نتنياهو أمام مجلس الأمل كان يتباهى بأنه يقتل وأنه يدمر، سواء كان في غزة، في لبنان، في إيران، في اليمن، في سوريا. هذا إنسان معتوه.
1: من جانب آخر قال غازي حمد إن الحوار الوطني المفترض انطلاقه في القاهرة يتطلب التوافق على إعادة بناء منظمة التحرير وصياغة برنامج سياسي وطني كفاحي وتحقيق وحدة وطنية حقيقية.
0: الشعب الفلسطيني شعب بطل مقدام، له قدرات عالية جدا، ويحتاج إلى قيادة تكون على مستوى تضحياته وبطولاته. ما نفتقده أنه قيادة وطنية فلسطينية قادرة وشجاعة وقادر على تحمل المسؤولية الوطنية. أنا أعتقد هذا المكان أو هذا الشعار الكبير يجب أن يكون من خلال حوار وطني جاد وليس من خلال حوار وطني عبثي. للأسف الشديد نحن قضينا فترة طويلة نتفاوض مع السيد الرئيس أبو مازن ومع حركة فتح طوال سنوات طويلة، لكننا لم نصل إلى شيء. وقضينا ودخلنا انتخابات 21 وتم إلغاها، وأدخلنا في انتخابات أخرى والآن لا نعرف إلى أين ستذهب. وكنا نتمنى أن تكون الانتخابات تأتي ضمن حوار وطني وتأتي ضمن ظروف أفضل من هذه الظروف القاسية التي تجري في الأراضي الفلسطينية الآن. الآن الحوار الوطني اليوم يجب أن يكون هناك في انعطافة بنسبة 180 درجة، ألا تكون هذه الحالة عبثية، لأنه اليوم الحالة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية تستدعي أن يكون هناك مسؤولية عالية جدا. وأنا صراحة يعني أتمنى أن يكون موقف الرئيس الفلسطيني موقف جاد في هذه المرة، وأنا أشك في ذلك كثيرا في توجهاتي للحوار الوطني الفلسطيني لأنه لم نسمع أن هناك توجهات صحيحة. لذلك الحوار هذه المرة يجب أن يبنى على قواعد وأسس صحيحة نحن نحتاج إلى إعادة بناء منظمة التحرير التي تمثل العنوان الوطني السياسي الفلسطيني، بمعنى ألا تكون المسألة مسألة تعيينات، مسألة مغالبات، مسألة بطريقة غير قانونية وغير ديمقراطية. هي مسألة يجب أن يكون هناك عنوان واضح ومحدد للشعب الفلسطيني. ثم ثانيا أن يكون هناك برنامج كما قال الدكتور، برنامج سياسي فلسطيني وطني كفاحي، نستطيع أن نقول نحن نضع أقدامنا على الطريق. ثم بعد ذلك أيضا أن تكون هناك وحدة وطنية فلسطينية. أنا أعتقد هذه النقاط الثلاثة هي التي ترسم لنا طريقنا نحو تحرير الأرض الفلسطينية. أما لا يقبل أحد أن يكون الحوار الوطني حوار مجرد جلسات ولقاءات ومقابلات، هذه مسألة الناس زهقت منها. أقولها بالعامي، الناس زهقت وملت من الحوارات الوطنية إذا لم توصل إلى نتائج. لذلك هذه المرة أنا أعتقد كفصائل فلسطينية يجب أن يكون موقفنا واضحا ومحددا، وألا نسمح لأي أحد أن يعبث بالحالة الوطنية الفلسطينية من خلال هذه التنقلات بين انتخابات ثم الحوار الوطني ثم العودة إلى المصالحة ثم العودة من المصالحة إلى الانتخابات. أنا أعتقد يجب أن نرسم طريقا واضحا ومحددا بتوافق القوى السياسية الفلسطينية كما قلت على رؤية واحدة تقوم على إصلاح منظمة التحرير، وأن يكون هناك برنامج سياسي فلسطيني كفاحي ضد الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا أن تكون هناك وحدة وطنية فلسطينية حقيقية.
1: قالت الباحثة في مركز رؤية للتنمية السياسية الدكتور رغد عزام إن 3 سنوات من الحرب على قطاع غزة نقلت اقتصاد القطاع من مرحلة الحصار إلى مرحلة الإبادة. وفي تصريح لرايا من اسطنبول أشارت عزام إلى أن خطط إعادة الإعمار مرتبطة بجملة من الشروط في مقدمتها وقف الحرب.
2: يمكن تلخيص تداعيات 3 سنوات من الحرب على قطاع غزة بأنها شكلت انتقال من اقتصاد أنهك الحصار لحوالي 10 سنوات إلى اقتصاد مباد، يعني وفعليا هنا نطلق مصطلح الإبادة الاقتصادية، وهو مصطلح يعني اتفق عليه الأكاديميين والاقتصاديين خلال فترة الحرب، باعتبار أن التدمير طال جميع المنشآت الاقتصادية والأراضي الزراعية والبنية التحتية، إلى جانب قتل القوى العاملة والإصابات الدائمة وتهجيرها. هذه العوامل المجتمعة عطلت قدرة المجتمع على الإنتاج والكسب، وكذلك عطلت قدرته على إعالة نفسه. وهذا النمط من التدمير هو ما يطلق عليه اقتصاد الإبادة، بمعنى أن المجتمع تحول إلى يعني اقتصاد فقط يحاول البقاء على قيد الحياة. إن صح الحديث عن مؤشرات اقتصادية ونحن نتحدث عن حالة إبادة، لكن إن تحدثنا بلغة الأرقام، يعني البطالة وصلت حوالي 80% في قطاع غزة وحده. هناك تقييمات يعني لجهات دولية صدرت مؤخرا تقدر الأضرار المادية التي طالت قطاع غزة خلال فترة الحرب فقط بحوالي 35 مليار دولار. هذا الحجم من الخسائر هو دليل على حجم الدمار الذي طال الاقتصاد الغزي. موضوع التعافي وإعادة الإعمار، بالبداية قدرت تكلفة إعادة إعمار غزة بشكل أولي بحوالي 72 مليار دولار. الآن مدى قابلية تنفيذ هذه الخطط والمشاريع التي قدمت من عدة جهات مانحة مرتبط بشروط أساسية بالبداية، يعني الحرب لم تتوقف أصلا، فهل سنضمن أن الاحتلال سيوقف هذا الدمار والقصف المتواصل على قطاع غزة؟ هل سيسمح بدخول مواد البناء والمعدات الأساسية وبشكل رئيسي الوقود؟ وهل سيسمح باستعادة الخدمات الأساسية اللازمة لهذا العمل؟ العائق هنا بأن إغلاق المعابر وتقييد دخول المستلزمات الأساسية لإعادة الإعمار هي التحدي الفعلي. فبالتالي لو قدمت هذه الأموال وتعهدت الدول المانحة بتقديمها، هي تبقى حبر على ورق ما لم يتم تنفيذها بشكل واقعي على أرض الواقع. والسؤال المهم هنا، هل هناك ضمانات بأن الاحتلال لن يعود لمثل هذا الدمار؟ وغزة شهدت الكثير من الحروب، وفي كل حرب طاحنة كانت تدمر جميع مقومات الاقتصاد الغزي وتدمر البنى التحتية، ونعود من جديد الحديث عن إعادة إعمار. فسؤال مهم هنا بالبداية، هل هناك ضمانات بأن الاحتلال سيتوقف عن مثل هذا الدمار؟ والأمر الآخر والذي من الضروري أن يطرح قبل أن نتحدث عن البدء بإعادة الإعمار، هل شروط المانحين تخدم فعليا احتياجات المجتمع وتصب في مصلحة الاقتصاد الفلسطيني، أم أنها يعني تفرض أهداف أخرى وأولويات أخرى بعيدة عن الأولويات الفلسطينية؟
1: إلى هنا سيداتي سادتي نصل وإياكم إلى نهاية الواحدة الإخبارية، قدمناه لحضراتكم من رايا أفهم. نشكر لكم المتابعة، تقبلوا تحيات نجوى الحمدان في الإنتاج، رامي سمارة في الإعداد والتقديم. إلى اللقاء.

0: في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على راية أف أم.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد،
6: أريد. طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
9: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
12: سيداتي سادتي، إليكم هذا الخبر العاجل. أفادت مصادرنا أن الفايبر في فلسطين أصبح بتسعة شيكل فقط في الشهر من جوال فايبر، وعليه ننصح المواطنين بالاشتراك بالإنترنت الأفضل سعرا واختيار الإنترنت الأقوى في فلسطين، إضافة إلى خدمة دعم متوفرة 24 ساعة طوال الأسبوع. وشكرا لكم. جوال فايبر بتسعة شيكل بالشهر، والفرق كبير، واضحة وما بدها تفسير. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة أحد معارضنا أو شبكة موزعين المعتمدين أو الاتصال على 199.
13: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى 250 دولارا لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
11: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
14: لما بدك
2: بتحلى الأيام بوابة البيك بتعطيك التمام.
3: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
2: وجمال حلو يا بوابة البيك عالباب.
3: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
2: حلوا أيامكم زورونا،
3: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس رفيديا.

0: لجنادي إنا كنا.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: سيداتي سادتي، إليكم هذا الخبر العاجل. أفادت مصادرنا أن الفايبر في فلسطين أصبح بتسعة شيكل فقط في الشهر من جوال فايبر، وعليه ننصح المواطنين بالاشتراك بالإنترنت الأفضل سعرا واختيار الإنترنت الأقوى في فلسطين، إضافة إلى خدمة دعم متوفرة 24 ساعة طوال الأسبوع. وشكرا لكم. جوال فايبر بتسعة شيكل بالشهر، والفرق كبير، واضحة وما بدها تفسير. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة أحد معارضنا أو شبكة موزعين المعتمدين أو الاتصال على 199.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
4: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم، وهذا برنامجكم ملهمون.
5: من بين خشبات المرمى بدأت الحكاية. حارس حمل قميص المنتخب الفلسطيني ووقف في وجه أصعب الكرات قبل أن يواصل الرحلة من موقع آخر. عبد الله الصيداوي لاعب تحول إلى مدرب وانتقل من حماية الشباك إلى صناعة أجيال جديدة من اللاعبين.
6: بدأت حياتي في أزقط، البلد القديمة في القدس، من ثم منطقة الهلال القدس، وتدربت في فئات العمرية حتى وصولي للفريق الأول، وبعدها تم اختيار لمنتخب الضفة، ومن ثم تم اختيار لمنتخب فلسطين اللي جلست فيه أكثر من 15 عام. في عام 2013 اعتزلت اللعب دوليا بسبب الإصابة اللي تعرضت لها. طبعا لعبت لأكثر من نادي، لعبت الهلال القدس، لعبت بلاطة، لعبت الأمعري.
5: محطات كثيرة وأندية متعددة وتجارب صنعت اسما حاضرا في الملاعب الفلسطينية، ونجاحات تؤكد أن الموهبة لا تتوقف عند حدود الملعب، بل يمكن أن تتحول إلى رسالة.
6: في المرحلة الثانية في عالم التدريب فدربت أندية كثيرة زي أبناء القدس، طباس، العيساوية، الخضر في المحترفين، وثم هلال القدس وشباب الخليل حاليا. مسير الحمد لله أفتخر فيها، حققت فيها الكثير، وأهمها على صعيد المنتخبات أو على صعيد الأندية كثير شغلات مهمة، والحمد لله اليوم أنا المدير الفني في نادي شباب الخليل.
5: في ملهمون نقترب من الإنسان خلف القفازات والمدرب خلف الخطوط، ونستمع إلى قصة رجل اختار أن يترك أثرا في كرة القدم الفلسطينية.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يفتح فيليب باوم في كتابه المعنون العنف في الأجواء تاريخ اختطاف الطائرات والتفجيرات والصادر عام 16 و2000 ميلادي الباب ليأخذنا في رحلة طويلة عبر تاريخ اختطاف الطائرات والتفجيرات الجوية من الحوادث المبكرة إلى الوقائع التي أعادت تشكيل مفهوم أمن الطائران. لكن الكتاب لا يكتفي بتعداد الحوادث والأرقام، فهو يبحث عن البشر الموجودين داخلها ويستند إلى شهادات ركاب وأفراد أطقم ومسؤولين وأشخاص شاركوا في التعامل مع الأزمات. وهنا تظهر الطائرة باعتبارها مكانا فريدا، فالمساحة محدودة والوقت ضيق والقرارات قد تحدد مصير عشرات أو مئات الأشخاص. ويتتبع الكاتب كيف تطورت أساليب الاختطاف وكيف دفعت الحوادث المتكررة شركات الطيران والحكومات إلى تطوير إجراءات التفتيش وحماية قمرة القيادة والتدريب وإدارة الأزمات. واللافت أن المؤلف لا ينظر إلى التاريخ من زاوية تقنية فقط، بل يحاول فهم الظروف التي جعلت بعض الفترات أكثر تعرضا لهذه الحوادث من غيرها. أسلوب الكتاب أقرب إلى الحكاية الصحفية، لذلك يمكن للقارئ أن ينتقل من حادثة إلى أخرى وهو يشعر بتصاعد التوتر، ثم يرى كيف تحولت كل أزمة إلى درس أمني جديد. بالنسبة لمن يدرس اختطاف الطائرات، فإن الكتاب إنما يقدم صورة واسعة تجمع بين التاريخ والشهادة الإنسانية وتطور أمن الطيران، وتوضح أيضا كيف أصبحت السماء مع مرور الوقت أكثر استعدادا لمواجهة الخطر. كما يضع الكتاب القارئ أمام سؤال مهم: هل يمكن للأمن أن يسبق الحادث دائما، أم أن كل مرحلة تفرض مفاجآتها الجديدة التي لم تكن متوقعة على الإطلاق؟ استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الساعة الآن 12:00. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تفيد اليوم بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 74 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 175 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. إصابة شاب برصاص مستوطنين فيما أصيب 3 آخرون بالضرب في بلدة عقربة جنوب نابلس. مؤسسات الأسرى تقول خلال مؤتمر صحفي ووقفة مساندة للأسرى في مدينة البيرة إن 92 شهيدا من بين الأسرى المعلومة هوياتهم ارتقوا خلال 3 أعوام، فيما يحجب الإخفاء القسري مصير العشرات من شهداء معتقلي غزة. وأشارت إلى أن نحو 28% من إجمالي شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 ارتقوا خلال السنوات 3 الأخيرة. المستوطنون يصاعدون اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في عدة محافظات في الضفة الغربية، شملت محاولة إحراق بركس لتربية الدواجن وإحراق 4 مركبات ومنزل وإطلاق الرصاص صوب رعاة أغنام، إلى جانب تخريب ممتلكات وكتابة شعارات عنصرية. جهاز الضابطة الجمركية يتعامل خلال شهر أيلول الماضي مع 227 قضية بالتعاون مع الجهات الشريكة والأجهزة الأمنية المتخصصة، أسفرت عن ضبط وإتلاف أكثر من 14 طنا من المواد الغذائية والتموينية ومواد التنظيف منتهية الصلاحية، إلى جانب ضبط كميات من البضائع المهربة والممنوعة من التداول والمخالفة للقوانين والتعليمات النافذة. مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتي يؤكد أن بعد مرور عام كامل على سريان اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، أثبتت عمليات التوثيق تنصل الاحتلال الإسرائيلي من كافة التزاماته بموجب الاتفاق. صحيفة معاريف الإسرائيلية تفيد بأن تقريراً أمريكياً حذر من أن إسرائيل تمر بعدة أزمات جعلتها على حافة خطر الحرب الأهلية أو الانهيار السياسي. 10,000 من طلاب المدارس الثانوية يواصلون التظاهر اليوم في مختلف أنحاء فرنسا في يوم جديد من التعبئة وسط أجواء مشحونة للغاية، بعدما تخللت الحركة الاحتجاجية التي بدأت منتصف الشهر الفائت أعمال عنف ومواجهة مع الشرطة. شرطة باريس تعلن اليوم حظر مظاهرة كان من المقرر تنظيمها في العاصمة الفرنسية غدا الأربعاء تحت شعار ضد الإبادة الجماعية في غزة ومن أجل احترام وقف إطلاق النار، وذلك بالتزامن مع إحياء الذكرى السنوية 7 أكتوبر 2023. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا.بي.اس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أحنا أريد.
1: أريد طور عالمك.
4: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل، الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا الخبر العاجل، أفادت مصادرنا أن الفايبر في فلسطين أصبح بتسعة شيكل فقط في الشهر من جوال فايبر، وعليه ننصح المواطنين بالاشتراك بالإنترنت الأفضل سعرا واختيار الإنترنت الأقوى في فلسطين، إضافة إلى خدمة دعم متوفرة 24 ساعة طوال الأسبوع. وشكرا لكم. جوال فايبر بتسعة شيكل بالشهر، والفرق كبير، واضحة وما بدها تفسير. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة أحد معارضنا أو شبكة موزعين المعتمدين أو الاتصال على 199.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 0925-8660.
3: إحنا ما بنصنع منتجات بس، إحنا بنصنع قصص نجاح. كل مشروع وطني بدأ بحلم وكبر بدعم الناس، واليوم دورك يكون جزء من هاي القصة. اختار المنتج الوطني، لأنه كل نجاح بيستحق فرصة.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
5: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
6: قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي في أمريكا، يجد الرئيس الأمريكي نفسه أمام اختبار اقتصادي وسياسي مزدوج. فبينما يحاول إقناع الناخبين بأن الحرب على إيران ستنتهي قريبا وأن ارتفاع الأسعار مؤقت، تكشف بيانات سوق العمل وتكاليف المعيشة الأمريكية عن ضغوط متزايدة على الأمريكيين، وهو ما يشير إلى أن الأرقام الاقتصادية التي ظهرت قبل الانتخابات ترسم صورة أكثر تعقيدا بالنسبة لدونالد ترامب. رغم زيادة المعروض من النفط في الأسابيع الماضية، فإن تعطل بعض مصافي التكرير الأوروبية وتوقف أخرى عن العمل كشف عن هشاشة قطاع التكرير العالمي التي أدت إلى شح إمدادات الوقود وزيادة أسعار الديزل بمستويات عالية. وتعمل مصافي الأمريكية بأقصى طاقتها تقريبا لتعويض النقص، بينما تتصدر أمريكا قائمة كبار مصدري المنتجات النفطية، تليها روسيا والسعودية وكوريا الجنوبية والهند والصين.
5: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
7: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار

البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: حليبي بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء. يحتاج الجسم إلى الماء للمساعدة في تنظيم درجة حرارته ونقل المواد الغذائية والتخلص من الفضلات، وتختلف كمية السوائل التي يحتاج إليها الشخص حسب العمر والطقس والنشاط والحالة الصحية. لذلك احرص على شرب الماء بانتظام، وزد اهتمامك بالسوائل في الأجواء الحارة وأثناء النشاط البدني.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: سيداتي سادتي، إليكم هذا الخبر العاجل. أفادت مصادرنا أن الفايبر في فلسطين أصبح بتسعة شيكل فقط في الشهر من جوال فايبر، وعليه ننصح المواطنين بالاشتراك بالإنترنت الأفضل سعرا واختيار الإنترنت الأقوى في فلسطين، إضافة إلى خدمة دعم متوفرة 24 ساعة طوال الأسبوع. وشكرا لكم. جوال فايبر بتسعة شيكل بالشهر، والفرق كبير، واضحة وما بدها تفسير. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة أحد معارضنا أو شبكة موزعين المعتمدين أو الاتصال على 199.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بين مسؤولياتك اليومية، شغلك وبيتك وعائلتك، ما تنسي أنه صحتك أهم إشي بحياتك. فحص بسيط اليوم ممكن يمنحك طمأنينة كبيرة لبكرة. ما تستني ظهور الأعراض، لأنه الكشف المبكر عن سرطان الثدي يعني فرصة أكبر لاكتشافه في مراحله الأولى والتعامل معه بشكل أفضل. لا تأجلي، افحصي وطمنينا. شهر أكتوبر، شهر التوعية بسرطان الثدي، مع تحيات البنك الإسلامي الفلسطيني.

0: بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: تشرين أول أكتوبر من كل عام هو شهر التوعية بسرطان الثدي منذ أكثر من 25 عاماً، يهدف لزيادة وعي النساء خاصة والمجتمع عامة بسرطان الثدي. حسب الإحصاءات الرسمية في فلسطين، تم تسجيل 3800 إصابة بين النساء بهذا النوع من السرطان في الضفة وغزة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويعتبر هذا السرطان هو الأكثر شيوعاً من بين السرطانات الأخرى في فلسطين، ويحتل المرتبة الأولى بنسبة 16.9، أي ما يقارب 17% من مجموع حالات السرطان المسجلة رسمياً. تشمل إجراءات الحد من سرطان الثدي تعزيز التغذية السليمة وسبل تحسين النشاط البدني والحد من التدخين والفحص المبكر للنساء. بمناسبة شهر التوعية ضد سرطان الثدي، تراست العالمية للتأمين أطلقت برنامج تأميني لخطر الإصابة بسرطان الثدي. البرنامج يقدم دعماً مادياً في حال أثبتت الإصابة بالمرض.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: الساعة الآن 3:00 عصرا. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من رايا اف ام.
7: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة شاب برصاص مستوطنين، فيما أصيب 3 آخرون بالضرب في بلدة عقربة جنوب نابلس. مؤسسات الأسرى تقول خلال مؤتمر صحفي ووقفة مساندة للأسرى في مدينة البيرة إن 92 شهيدا من بين الأسرى المعلومة هوياتهم ارتقوا خلال 3 أعوام، فيما يحجب الإخفاء القسري مصير العشرات من شهداء معتقلي غزة. وأشارت إلى أن نحو 28% من إجمالي شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 ارتقوا خلال السنوات 3 الأخيرة. المستوطنون يصاعدون اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في عدة محافظات في الضفة الغربية، شملت محاولة إحراق بركس لتربية الدواجن وإحراق 4 مركبات ومنزل وإطلاق الرصاص صوب رعاة أغنام، إلى جانب تخريب ممتلكات وكتابة شعارات عنصرية. جهاز الضابطة الجمركية يتعامل خلال شهر أيلول الماضي مع 227 قضية بالتعاون مع الجهات الشريكة والأجهزة الأمنية المتخصصة، أسفرت عن ضبط وإتلاف أكثر من 14 طنا من المواد الغذائية والتموينية ومواد التنظيف منتهية الصلاحية، إلى جانب ضبط كميات من البضائع المهربة والممنوعة من التداول والمخالفة للقوانين والتعليمات النافذة. مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتي يؤكد أن بعد مرور عام كامل على سريان اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، أثبتت عمليات التوثيق تنصل الاحتلال الإسرائيلي من كافة التزاماته بموجب الاتفاق. صحيفة معاريف الإسرائيلية تفيد بأن تقريراً أمريكياً حذر من أن إسرائيل تمر بعدة أزمات جعلتها على حافة خطر الحرب الأهلية أو الانهيار السياسي. 10,000 من طلاب المدارس الثانوية يواصلون التظاهر اليوم في مختلف أنحاء فرنسا في يوم جديد من التعبئة وسط أجواء مشحونة للغاية، بعدما تخللت الحركة الاحتجاجية التي بدأت منتصف الشهر الفائت أعمال عنف ومواجهة مع الشرطة. شرطة باريس تعلن اليوم حظر مظاهرة كان من المقرر تنظيمها في العاصمة الفرنسية غدا الأربعاء تحت شعار ضد الإبادة الجماعية في غزة ومن أجل احترام وقف إطلاق النار، وذلك بالتزامن مع إحياء الذكرى السنوية 7 أكتوبر 2023. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
6: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
8: انا اريد،
9: انت اريد،
10: هو اريد،
11: وهي اريد،
12: احنا اريد،
6: اريد طور عالمك.
13: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
14: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
15: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
16: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
17: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
9: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

مساء الخير عليكم مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بسمعنا وبتابعنا هلا عبر رايا اف ام بحلقه جديده من برنامجكم اليومي بانوراما رايا اللي منطل عليكم في كل ايام الاسبوع من الاحد للخميس عبر شبكه رايا الاعلاميه. طبعا ما بننسى انه هذا البرنامج برعايه البنك الاسلامي العربي وشركه البركه للتامين الاسلامي. رح نكون معكم بساعة كاملة لنحكي لكم فيها أخبار حلوة وغريبة وطريفة من حول العالم، أخبار رح تسليكم وأنتم مروحين من أشغالكم أو إذا أنتم بتسمعونا إذا كنتوا بالفرد أو حتى بالتاكسي أو إذا كمان كنتوا في البيت، فرح نكون معكم بساعة كاملة حلوة مليانة أخبار حلوة وكمان أغاني حلوة.

تقدروا تسمعونا وين ما كنتوا، إذا كنتوا في الجنوب وأريحة والأغوار على 96.8، أما إذا كنتوا في الوسط وجنين والخليل على 98.3، أما إذا كنتوا في الشمال على 96.4. لأنه إحنا بطقس الخريف وجو الخريف وهذا تقلبات الطقس، فهذا الجو عبارة بس عن جو مرض وفيروسات، فديروا بالكم على حالكم، ما تتعرضوا للهواء، حاولوا يعني في حالكم تطلعوا بالليل كمان البسوا أشياء دافية عشان ما حدا فيكم يمرض، والسلامة يا رب دايما للجميع. ورح نبلش معكم بأولى أخبارنا لليوم، هو خبر يعني غريب وحلو، يمكن أول مرة بتسمعوه. هذا الخبر بقولكم إنه كل ما زادت القطط زادت السعادة. عندنا اليوم معادلة غريبة جدا، دول فيها قطط أكتر وناسها أسعد. في دراسة حللت بيانات من 93 دولة ولقت إنه الدول اللي فيها أعداد أكبر من القطط الأليفة بتميل لتسجيل مستويات سعادة أعلى. لكن هون المفاجأة الثانية، الباحثين درسوا كمان طفيل اسمه التوكسوبلازما غوندي، والقطط هي العائل الرئيسي لإلها، وكان المتوقع إنه الدول اللي فيها قطط أكتر يكون فيها انتشار الطفيل أعلى بأكتر، لكن اللي ظهر كان العكس تقريبا، الدول اللي فيها قطط أكتر مالت لتسجيل مستويات أقل من التعرض لهذا الطفيل. طيب كيف هذا الاشي بيصير؟ الباحثين بيحكوا انه الموضوع ممكن يكون له علاقة بالثروة والرعاية البيطرية والنظافة. ففي الدول الاغنى القطط غالبا بتعيش داخل البيوت وبتروح عند الطبيب البيطري وبتاكل اكل مخصص لإلها. بس انتبهوا انه الدراسة هاي ما اثبتت انه القطط هي اللي بتخلي الناس سعداء، هي بس لاحظت علاقة بين الامرين على مستوى الدول اللي حللت عليها البيانات. يعني ما بنقدر نقول جيب قطة عشان تصير سعيد، بس اذا كنت أصلاً سعيد وعندك قطة فالعلم لسه ما قرر مين فيكم السبب، أنت ولا بسه.

نروح لكمان خبر. هذا الخبر يعني بهم الإميات وكل ربات المنزل طبعا. بقولكم إنه كم مرة لازم نغسل أواعينا؟ يعني سؤال يمكن كل بيت اختلف عليه، إنه هل لازم نغسل الأواعي بعد كل لبسة، ولا في قطع ممكن نلبسها أكثر من مرة؟ الخبراء أكيد تدخلوا بهذا الموضوع وحكوا إنه الموضوع مش واحد لكل الأواعي. بحسب توصيات مؤسسة ويتش، الملابس الداخلية وملابس الرياضة وملابس السباحة هاي لازم تنغسل بعد كل استخدام، أما القمصان والملابس البيضة والفساتين فغالبا بعد لبسة أو لبستين حسب الاستخدام. أما الجينز فالتوصيات بتقول إنه ممكن تلبسه تقريبا من 6 إلى 10 مرات قبل الغسيل، بينما الهودي ممكن يتحمل حوالي من 5 إلى 6 مرات. أما المعطف أو الجاكيت التقيل اللي بنلبسه فوق الأواعي، إذا ما توسخ أو تعرض لإشي معين ممكن يكفي غسيله مرة أو مرتين خلال الموسم. والسبب مش بس توفير مي وكهرباء، الغسيل الزائد ممكن كمان يسرع تلف الأواعي ويقصر عمرها، لكن طبعا في استثناءات، إنه إذا عرقت أكتر أو الملابس توسخت أو إذا عندك حالة جلدية معينة ممكن تحتاج تغسلها أكتر. فالخلاصة مش كل لبسة بدها غسيل ومش كل قطعة بتستحمل تعيش معك أسبوعين.

نروح لكمان خبر. هذا الخبر بحكي لنا انه كيف ممكن نرتب عربة التسوق لما احنا نروح نتسوق. منروح كلنا على السوبر ماركت عشان نشتري كم من شغلة، ومنرجع على البيت ومعنا كياس مليان فيها أشياء ما كنا ناويين نشتريها أصلا. في طريقة بسيطة اسمها 1-2-3-4-5، وهدفها تساعدك ترتب مشترياتك قبل ما تدخل بين رفوف. الفكرة هاي بتقول إنه اختار 5 أنواع خضار، 4 أنواع فواكه، 3 مصادر بروتين، ونوعين من الصلصات أو المدهونات، ونوع واحد من الحبوب. والفكرة الأذكى أنك ممكن تفكر بوصفة واحدة لكل مكون، بل تختار أشياء بتقدر تستخدمها بأكثر من طريقة. بس طبعا الأرقام مش شرط أمشي عليها بالضبط، إذا عائلتك كبيرة ممكن تزيد الكمية، وإذا عايش لحالك اشتري برضو كميات أصغر، والأهم ما تشتري صنف بس عشان تكمل رقم 5 أو 4. قبل ما تحط أي إشي بالعرباي اسأل حالك سؤال بسيط، وين رح أستخدمه؟ إذا ما لقيت جواب رجعه مكانه، لأنه أحيانا أوفر طريقة للتسوق إنك ما تشتري ولا إشي من الأساس.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: سيداتي سادتي، إليكم هذا الخبر العاجل. أفادت مصادرنا أن الفايبر في فلسطين أصبح بتسعة شيكل فقط في الشهر من جوال فايبر، وعليه ننصح المواطنين بالاشتراك بالإنترنت الأفضل سعرا واختيار الإنترنت الأقوى في فلسطين، إضافة إلى خدمة دعم متوفرة 24 ساعة طوال الأسبوع. وشكرا لكم. جوال فايبر بتسعة شيكل بالشهر، والفرق كبير، واضحة وما بدها تفسير. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة أحد معارضنا أو شبكة موزعين المعتمدين، أو الاتصال على 199.
6: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، الباطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
7: خبر مهم لأصحاب المركبات، اليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيسادات، وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة السير، وبكبسة زر بتقدر تسدد رسوم رخصتك الشخصية والفحص النظري إلكترونياً. الخدمة متاحة من خلال جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية. إيسادات، منصة بتشغيل الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع. كل الطرق تؤدي إلى إيسادات.

شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-58-6600. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: عنده وهي فينا.
1: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بنضم لنا في الجزء الثاني من حلقتنا، مكملين معكم بأحلى وأجدد الأخبار الطريفة والغريبة من حول العالم، وكمان صرنا نحط لكم أخبار يعني فيها نصائح في نهاية كل خبر، فخليكم معنا عشان تسمعوا كل نصائحنا لليوم وتسمعوا أخبارنا وتسمعوا شو في أشياء جديدة من حول العالم. هذا الخبر يمكن طموح كل الناس، وهو انه وظيفة اليوم بس انك نام وبعدها رح تربح. بانوراما راجع. تخيلوا تدخلوا على مسابقة وما حدا يطلب منك لا تركض ولا تغني ولا حتى تجاوب على أسئلة، المطلوب بكل بساطة إنك تنام. في اليابان أقيمت مسابقة غريبة بعنوان أفضل نائم، وشارك فيها عشرات الأشخاص، وكل واحد فيهم حاول يثبت إنه أسرع وأفضل واحد بالدخول في عالم الأحلام. المشاركين تمددوا على فرشات مريحة والإضاءة كانت خافتة، وحتى بعضهم جاب معاه لعبته المفضلة عشان تساعده إنه ينام. لكن طبعا الموضوع ما كان سهل أبدا زي ما إحنا بنتخيل. المشاركين كانوا لابسين أجهزة استشعار بتراقب نومهم، وكان عندهم مدة أقصاها 90 دقيقة عشان يثبتوا مهاراتهم في النوم، والجائزة كانت إنه أكثر من 2 مليون ين ياباني. والفكرة وراء هاي المسابقة مش كانت بس للضحك، اليابان أصلا من الدول اللي سكانها بيعانوا من قلة النوم بسبب ساعات العمل الطويلة والمواصلات والحياة المزدحمة. فيعني في بلاد العالم ناس بتشتغل عشان تجمع مصاري، بس باليابان في ناس قدروا يعملوا من النوم نفسه مسابقة وجوائز. فإذا سألوك بيوم من الأيام شو مهاراتك المميزة، ما تستعجل في الإجابة، يمكن تكون بتنام أسرع من غيرك.

0: نروح لكمان خبر، بس هذا الخبر من عالم الصحة. الجوز مش بس جوز، وقت أكله ممكن يفرق بنسبة 180 درجة. بالعادة لما نشوف الجوز منفكر فيه كسناك وخلص، لكن هل خطر في بالك إنه وقت أكله ممكن يكون إله دور كمان؟ الجوز مليان دهون صحية وألياف وبروتين، وعشان هيك ممكن يكون خيار مناسب قبل التمرين أو حتى بعده، خصوصا إذا بدك وجبة خفيفة تعطيك طاقة وتساعد جسمك بعد الجهود. لكن المفاجأة إنه المساء ممكن يكون أفضل وقت إنك تأكل فيه الجوز. بعض الدراسات الصغيرة أشارت إلى إنه تناول الجوز ضمن وجبة المساء ممكن يربط بتحسن جودة النوم، لأنه بيحتوي على مركبات زي الميلاتونين واللي إلها علاقة بتنظيم دورة النوم. وطبعا مش معناته انك اذا اكلت حبتين جوز الساعة 11 بالليل رح تصحى الصبح عامل 8 ساعات نوم. الفوائد مش بس للنوم، بانه الجوز بيعمل بانتظام كجزء من نظام غذائي متوازن، ارتبط بدعم صحة القلب وتحسين مستويات الكوليسترول ودعم البكتيريا النافعة في الامعاء. بس المهم نتذكر انه الجوز غذاء مفيد ومش دواء سحري. معظم الفوائد بتكون مرتبطة بالنظام الغذائي كامل، مش بساعة محددة على مدار اليوم. يعني سواء أكلت الصبح قبل الرياضة أو بالليل، الجوز له مكان على السفرة. بس إذا أكلته بالليل لا تحط اللوم على الجوز إذا ضليتك سهران، يمكن المشكلة في الموبايل. ما أنه بنحكي عن الجوز وبنحكي عن الأكل الصحي أو عن الأكل بشكل عام، في موضوع له علاقة بالناحية العلمية وبعلم النباتات. كانوا يحكوا أن الفراولة مش توت حقيقي، بينما الموز هو اللي من صنفه كتوت حقيقي. خلونا نسمع هاي المعلومة الغريبة إذا هي عن جد يعني حقيقية ولا مش حقيقية، وشو رأي العلم بهذا الموضوع.
1: يمكن الموضوع يبين غريب شوي، بس من الناحية العلمية وبعلم النباتات تحديدا، الفراولة مش توت حقيقي، بينما الموز هو اللي من صنفه توت حقيقي. والسبب بيرجع للتعريف النباتي لكلمة توت. فالتوت هو ثمرة بتطلع من زهرة واحدة فيها مبيض واحد، وبذورها بتكون داخل الثمرة. وحسب التصنيف النباتي، مش كل الفواكه اللي منسميها توت هي فعلا توت، ومن أبرز الأمثلة على هيك الفراولة. فعلى الرغم من شكلها وطعمها، هي مش توت حقيقي، بينما الموز منعتبره توت بكل المقاييس العلمية. ومواصفة التوت بتنطبق على الموز، لأنه بيتكون من نسيج داخلي متجانس وفيه بذور صغيرة ودقيقة مش منلاحظها. هذا اللي بيخليه مثال واضح على التوت الحقيقي. والأمر ما بيوقف هون، في فواكه تانية ممكن تفاجئكم بتصنيفها العلمي، زي الطماطم والعنب اللي كمان منعتبرهم من أنواع التوت الحقيقي، رغم أن عادة ما منفكر فيهم بهالطريقة. ومع هيك سواء كانت الفراولة توت أو لا، بتضل فاكهة لذيذة وغنية بالعناصر الغذائية، وكمان الموز اللي بيعطينا طاقة وفوائد غذائية كتيرة. وبالنهاية المعرفة بتضيف متعة جديدة للأشياء اللي بنحبها، حتى لو كانت مجرد فاكهة بنتناولها كل يوم.

نروح لكمان خبر. هذا الخبر بقولنا إنه التوتر مش بس بوجع الرأس، ممكن يأثر كمان على طريقة تفكيرنا. بانوراما راجع. كلنا منتوتر، سواء كان من المصاري أو من الشغل أو الصحة أو العلاقات، وحتى من سؤال ليش ما رديت علي. لكن في دراسة جديدة لفتت الانتباه لأنه التوتر المستمر ممكن يأثر على الوظائف العقلية مع التقدم بالعمر. وبحسب نتائج هاي الدراسة كان هذا التأثير أوضح عند النساء مقارنة بالرجال في بعض المهارات. الباحثين تابعوا حوالي 3900 شخص أعمارهم 50 سنة وأكثر، وما كان عندهم أي نوع من الأمراض أو حتى الخرف، ولقوا أن النساء اللي عندهم مستويات مرتفعة من التوتر بشكل مستمر لقوا تراجع أسرع في بعض مهارات التركيز واللغة. لكن الباحثين لسه مش عارفين بالضبط ليش ظهر الفرق، وهل السبب ممكن يكون بيولوجي زي الهرمونات ولا ما له علاقة بالظروف الاجتماعية وأدوار ومسؤوليات الحياة. الموضوع طبعا بحاجة لمزيد من البحث. والخبر الحلو انه كمان الدراسة لقت انه الدعم الاجتماعي والرعاية من الآخرين ممكن يخففوا بعض أثار التوتر على وظائف العقل، خصوصا الانتباه. فيعني الحل مش بالضرورة انك تختفي في جزيرة وما حدا يشوفك، احيانا مكالمة مع شخص بتحبه او قاعدة مع أصحابك أو حتى حكي من القلب ممكن يكون جزء له قيمة أكبر مما نتخيل. فإذا التوتر جزء من الحياة، الدعم الاجتماعي ممكن يكون جزء من الحل ويساعدك على تخطي التوتر.

الرحلة كمان خبر غريب وطريف بنفس الوقت. زهق من الطريق فصار يروح على شغله بالطيارة. بانوراما راجع. تخيلوا تفتحوا باب البيت الصبح بدل ما تطلعوا على السيارة وتعلقوا بأزمة السير بتطلعوا على الطيارة. هذا تقريبا اللي عمله شخص اسمه هاتلرز بعد ما بدأ يشتغل كمراقب جوي واكتشف انه وظيفته الجديدة اخذت من وقته المخصص للطيران. وفجأة فاجته فكرة غريبة جدا بانه ليش ما يروح على شغله بالطيارة. حكى مع مديرته في برج المراقبة وراجعوا القوانين واللوائح، وبعد التأكد من اجراءات السلامة فعلا بدت رحلته الجوية لمقر عمله. طبعا الموضوع مش مجرد شغل الطيارة وروح. قبل الإقلاع بيتواصل لاسلكيا مع برج المراقبة، وبأثناء الهبوط بزودهم بمعلومات عن موقعه وارتفاعه، ولما يوصل لازم يحصل على إذن للهبوط في المطار. يعني تخيلوا الموقف، موظف رايح على دوامه يتصل في البرج ويقولهم صباح الخير أنا بالطريق، والبرج يرد عليه تمام بس ارفع شوي عنا هلأ زحمة. بعض الناس بتدور على طريقة تختصر فيها الطريق، وهذا الرجل اختصر الطريق وطلع من فوق.

بتعرفوا انه السكر في بداية اعمارنا ممكن يعمل تأثيرات كتير كبيرة على جسمنا ولا لا؟ بهذا الخبر بحكي لكم انه السكر من اولها، بتعرفوا انه كمية السكر اللي بتعرض لها وانت لسه جنين او باول سنين من عمرك ممكن يكون لها علاقة بصحتك النفسية لما تكبر؟ دراسة بريطانية حللت بيانات اكثر من 46 الف شخص واستفادت من فترة قديمة ببريطانيا كان فيها السكر مقنن، يعني كل شخص كان له كمية محددة وما كان يقدر يشتري السكر زي ما بده. الباحثين لقوا انه الشخص اللي بتعرض لكميات اقل من السكر باول مراحل حياتهم كان عندهم حسب نتائج الدراسة خطر اقل للاصابة باضطرابات القلق لما يكبر. والقصة طبعا ما وقفت هون، الباحثين لاحظوا كمان انه الاكل اللي بنتعود عليه من واحنا صغار ممكن يأثر على ذوقنا وعاداتنا الغذائية لما نكبر، يعني اللي تعودوا على سكر اقل ممكن يكون اقل ميل للحلويات بمرحلة البلوغ. والأغرب أنه الباحثين عملوا تصوير بالرنين المغناطيسي لحوالي 6000 مشارك ولقوا اختلافات بأجزاء من الدماغ مرتبطة بكمية السكر اللي تعرضوا لها في بدايات حياتهم. وطبعا الباحثين نفسهم بيأكدوا أن الموضوع بحاجة لدراسات إضافية عشان نفهم العلاقة بشكل أدق. فباختصار، اللي بتاكله وانت صغير ممكن يترك أثر طويل انت ما بتتخيله.

طبعا ما انه يعني الطقس مختلف فخلونا ننهي معاكم حلقتنا لليوم بحالة الطقس. توقعت دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو اليوم غائم إلى غائم جزئي، وبتتهيأ الفرصة خلال ساعات الصباح الباكر وحتى الظهيرة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشرقية والجنوبية، وكمان بترأ انخفاض آخر على درجات الحرارة فبتصير أدنى من معدلها العام بنحو درجتين مئويتين. أما خلال ساعات المساء والليل رح يكون الجو غائم جزئي لصافي، بارد نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدل في باقي المناطق. أما يوم غدا الأربعاء رح يكون الجو غائم جزئي لصافي ومعتدل في معظم المناطق، ورح يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة رح تصير حول معدلها العام. أما الخميس رح يكون الجو غائم جزئي لصافي ومعتدل في المناطق الجبلية وحار نسبيا في بقية المناطق، ورح يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ورح تصير أعلى من معدلها نحو معدلها العام بدرجتين مئويتين. والله تعالى دائما أعلى وأعلم.

إذن هيك مستمعينا متابعينا بكل وصلنا معاكم لنهاية وختام حلقتنا لليوم بانوراما رايا. إن شاء الله رح نشوفكم بكرة بنفس الموعد بأخبار جديدة وأحلى من حول العالم. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
4: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية الشركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: خلي ثقتك تبدأ من هون، من خدمة محلية بتستحق، ومن حرفة بتحمل هوية، ومن مشروع وطني عم يكبر يوم بعد يوم. لأنه نجاح لما يكون وطني بنفتخر فيه كلنا.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
2: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في .ps أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
3: الساعة الآن الرابعة مساء. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من رايا اف ام.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تكشف عن إصدار سلطات الاحتلال أمرا عسكريا جديدا لوضع اليد على أراض في حي الجابريات في مدينة جنين داخل المنطقة المصنفة ألف بذريعة أغراض عسكرية مستعجلة. الناطق باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات يقول إن الشرطة والأجهزة الأمنية ألقت القبض على شخص يشتبه باعتدائه على عدد من المواطنين باستخدام أداة حادة في بلدة الزاوية غرب محافظة سلفيت. مستوطنون يقتحمون مساء اليوم منطقة وادي البطيخ في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم ووضعوا علامات على طريقين في المنطقة، فيما سرق مستوطنون آخرون ثمار الزيتون وكسروا 40 شجرة زيتون في أراضي قرية أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم. 4 مصادر تقول أن بريطانيا من المرجح أن تطرد دبلوماسيين إسرائيليين إذا نفذت إسرائيل قرار إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية هذا الأسبوع على خلفية النزاع حول العقوبات التي تستهدف المستوطنات الإسرائيلية. منظمة Human Rights Watch تقول اليوم إن السلطات التونسية تقاعست عن توفير إمدادات كافية من الكهرباء والماء خلال شهرين من الحر الشديد صيفا، ما قوض الحق في الصحة وعرض الأرواح للخطر. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الأربعاء غائما جزئيا إلى صافا ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.ps دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
5: انا اريد،
6: انت اريد،
5: هو اريد،
7: وهي اريد،
8: احنا اريد،
3: اريد طور عالمك.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
11: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي مائل ومثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخرة من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلوا أيامكم، زورونا،
0: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس رفيديا.

0: مهم لأصحاب المركبات. لليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيسادات وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة السير، وبكبسة زر بتقدر تسدد رسوم رخصتك الشخصية والفحص النظري إلكترونياً. الخدمة متاحة من خلال جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية. إيسادات منصة بتشغيل الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع. كل الطرق تؤدي إلى إيسادات.
1: لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تهوية المنزل. تساعد التهوية الجيدة على تحسين جودة الهواء داخل المنزل وتقليل تراكم بعض الملوثات والرطوبة. افتح النوافذ عندما تكون جودة الهواء الخارجي مناسبة، واهتم بتهوية أماكن الطهي والحمام خاصة عند إنتاج البخار.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: راية FM، الصوت الأجمل.

0: سيداتي سادتي، إليكم هذا الخبر العاجل. أفادت مصادرنا أن الفايبر في فلسطين أصبح بتسعة شيكل فقط في الشهر من جوال فايبر، وعليه ننصح المواطنين بالاشتراك بالإنترنت الأفضل سعرا واختيار الإنترنت الأقوى في فلسطين، إضافة إلى خدمة دعم متوفرة 24 ساعة طوال الأسبوع. وشكرا لكم. جوال فايبر بتسعة شيكل بالشهر، والفرق كبير، واضحة وما بدها تفسير. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة أحد معارضنا أو شبكة موزعين المعتمدين أو الاتصال على 199.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان. ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

0: مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: تشرين أول أكتوبر من كل عام هو شهر التوعية بسرطان الثدي منذ أكثر من 25 عاماً، يهدف لزيادة وعي النساء خاصة والمجتمع عامة بسرطان الثدي. حسب الإحصاءات الرسمية في فلسطين، تم تسجيل 3800 إصابة بين النساء بهذا النوع من السرطان في الضفة وغزة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويعتبر هذا السرطان هو الأكثر شيوعاً من بين السرطانات الأخرى في فلسطين، ويحتل المرتبة الأولى بنسبة 16.9، أي ما يقارب 17% من مجموع حالات السرطان المسجلة رسمياً. تشمل إجراءات الحد من سرطان الثدي تعزيز التغذية السليمة وسبل تحسين النشاط البدني والحد من التدخين والفحص المبكر للنساء. بمناسبة شهر التوعية ضد سرطان الثدي، تراست العالمية للتأمين أطلقت برنامج تأميني لخطر الإصابة بسرطان الثدي. البرنامج يقدم دعماً مادياً في حال أثبتت الإصابة بالمرض.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح. راية أف أم تناسب إيقاع حياتك.
7: كنت تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: أقوى الأفلام العالمية.
1: انت محمد حسين
2: دلول محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
3: الساعة الآن 5:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تفيد اليوم بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 74 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 175 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 من تشرين الأول 2023. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تكشف عن إصدار سلطات الاحتلال أمرا عسكريا جديدا لوضع اليد على أراض في حي الجابريات في مدينة جنين داخل المنطقة المصنفة ألف بذريعة أغراض عسكرية مستعجلة. الناطق باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات يقول إن الشرطة والأجهزة الأمنية ألقت القبض على شخص يشتبه باعتدائه على عدد من المواطنين باستخدام أداة حادة في بلدة الزاوية غرب محافظة سلفيت. مستوطنون يقتحمون مساء اليوم منطقة وادي البطيخ في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم ووضعوا علامات على طريقين في المنطقة، فيما سرق مستوطنون آخرون ثمار الزيتون وكسروا 40 شجرة زيتون في أراضي قرية أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم. 4 مصادر تقول أن بريطانيا من المرجح أن تطرد دبلوماسيين إسرائيليين إذا نفذت إسرائيل قرار إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية هذا الأسبوع على خلفية النزاع حول العقوبات التي تستهدف المستوطنات الإسرائيلية. منظمة Human Rights Watch تقول اليوم إن السلطات التونسية تقاعست عن توفير إمدادات كافية من الكهرباء والماء خلال 2 شهر من الحر الشديد صيفا ما قوض الحق في الصحة وعرض الأرواح للخطر. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الأربعاء غائما جزئيا إلى صافا ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.ps. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
5: أنا أريد،
6: أنت أريد،
5: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: أحنا أريد.
3: أريد طور عالمك.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الجنادي إنا كنا.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

أقوى الأفلام العالمية. أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
3: سيداتي سادتي، إليكم هذا الخبر العاجل. أفادت مصادرنا أن الفايبر في فلسطين أصبح بتسعة شيكل فقط في الشهر من جوال فايبر، وعليه ننصح المواطنين بالاشتراك بالإنترنت الأفضل سعرا واختيار الإنترنت الأقوى في فلسطين، إضافة إلى خدمة دعم متوفرة 24 ساعة طوال الأسبوع. وشكرا لكم. جوال فايبر بتسعة شيكل بالشهر، والفرق كبير، واضحة وما بدها تفسير. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة أحد معارضنا أو شبكة موزعين المعتمدين أو الاتصال على 199.
0: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير

0: الساعة الآن 6:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه سندس مسعد. أهلا بكم. وزارة الصحة في قطاع غزة تفيد بوصول شهيدين و35 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، لترتفع حصيلة الشهداء والمصابين إلى 174,000 شهيد. قوات الاحتلال تعتقل الشاب عصام أشرف خلال اقتحامها قرية أبو فلاح شمال شرقي رام الله. مكتب أعلام الأسرى يكشف أن الأسير إسلام جرار 54 عاما يواجه ألم المفاصل والركبتين في عزل السجن مجده بالمسكنات وحدها التي تقدم له خلال المراجعات الطبية الشهرية، فيما تشتد ألمه في الركبة اليمنى. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تكشف عن إصدار سلطات الاحتلال أمرا عسكريا جديدا لوضع اليد على أرض في حي الجابريات بمدينة جنين بذريعة أغراض عسكرية مستعجلة. قوات الاحتلال تقتحم بلدة عتيل شمال طول كرم بعدد من الآليات العسكرية وتتمركز في مناطق المسجد الجديد والخلة الطويلة والسهل، ما أدى إلى عاقة حركة المواطنين والمركبات. مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون ويكسرون 40 شجرة زيتون في أراضي قرية أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم. الأوضاع العسكرية في اليمن تشهد تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين على عدد من الجبهات بالتزامن مع اتساع التداعيات الأمنية والإنسانية للقتال. في اليوم 111 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 220 يوما على اندلاع الحرب بين الجانبين، تتواصل التطورات على أكثر من جبهة في وقت أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاحا على إجراءات محادثات مباشرة مع إيران بالتزامن مع استمرار الحرب في المنطقة وتعثر المساعي الدبلوماسية. وأخيرا إلى حالة الطقس، خلال ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق. يوم غد الأربعاء يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدله العام، هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز. للمزيد من الأخبار عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: انا اريد،
3: انت اريد،
4: هو اريد،
5: وهي اريد،
6: احنا اريد.
0: اريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الوطن يبنى بسواعد أبنائه، بالحرف اللي بيتقن شغله، وبصاحب المشروع اللي بيطور فكرته، وبكل خدمة بتتقدم بجودة ومسؤولية. دعمهم دعم لمستقبلنا جميعا.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
2: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية.
3: أسعد الله مساءكم بكل الخير مستمعينا ومتابعينا، والآن معكم حصاد الراية من شبكة راية الإعلامية. نطل عليكم في هذا الموعد لنضع بين أيديكم أبرز ما شهده اليوم من أحداث وتطورات في فلسطين إلى المشهدين العربي والدولي، مرورا بالاقتصاد والمجتمع والثقافة والرياضة. سأكون معكم من أمام المايك سندس مسعد لنستعيد أبرز محطات هذا اليوم في حصاد الراية. بداية من الضفة الغربية، منذ ساعات الفجر تشهد الضفة اقتحامات ومداهمات من الجهات الإسرائيلية، تركزت في جنين وطول كرم ونابلس وقلقيلية وسلفيت ورام الله والخليل وأريحة. تخللها تفتيش للمنازل واعتقالات واحتجاز فلسطينيين، إلى جانب تحويل عدد من المنازل إلى ثكنات عسكرية. في جنين طالت الاقتحامات جرقموس والطيبة ويعبد، فيما شهدت نابلس اقتحامات في بيتا وكفر قليل ومخيم بلاطة، كما واقتحمت قوات الاحتلال مناطق في قلقيلية وسلفيت والخليل. أما في القدس، هدمت قوات الاحتلال بناية سكنية مؤلفة من 5 طوابق في بلدة الطور بعد إخلاء سكانها، فيما شارك وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بنغفير في عملية الهدم. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال كفر عقب، وأشارت المعطيات من وزارة الأوقاف إلى أن المسجد الأقصى شهد خلال أيلول 26 اقتحاما، بينما منع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي 150 وقتا خلال الشهر نفسه. وأما اعتداءات المستوطنين، يتواصل تصعيد المستوطنين في عدة مناطق في الضفة الغربية بالتزامن مع موسم قطف الزيتون، حيث تعرض مزارعين أو مزارعون لاعتداءات وسرقة محاصيل الزيتون، وأضرمت النيران في منزل ببلدة برقة شرق رام الله، وأحرقت مركبات في محيط عقربة وأصارين جنوب نابلس، فيما حاول مستوطنون إحراق مزرعة في فرخة غرب سلفيت. أما في مسافر يطا، والتي تعرضت مركبات للحرق وسرقت ثمار الزيتون في منطقة شعب البطم. إذن للحديث أكثر والاطلاع على أوضاع الضفة الغربية معنا الصحفي يزن حمايلس. يزن أهلا ومرحبا بك.
4: أهلا بك وبالمستمعين الكرام.
3: يزن، يعني اليوم يشهد العديد من الاقتحامات والاعتقالات وسرقة الأراضي، وكعادة كل يوم، هل لك أن تطلعنا على المشهد في الضفة الغربية؟
4: يعني الضفة الغربية تشهد تصاعد مخيف الحقيقة، ولا سيما في الحديث عن إرهاب المستوطنين وهجماتهم المتتالية مع موسم الزيتون. على الصعيد الصحفي، اليوم أصيب الزميل الصحفي جعفر الشتية الذي يبلغ من العمر 72 عاما أثناء تصويره لموسم قطف الزيتون في عقربة، وذلك بعد اعتداء جرى صباح اليوم أو فجر اليوم على مركبات لفلسطينيين في بلدة عقربة إلى الجنوب من مدينة نابلس، حيث اقتحم المستوطنون مكان التصوير وقاموا بالاعتداء عليه البنادق وضربه ضربا مبرحا. وأيضا قام الجيش باحتجاز صحفيين اثنين بالقرب من محافظة سلفيت، وهم الزميلين محمد عابد ومحمد عطيق، وأخرج عنهم لاحقا. أما هجمات المستوطنين فهي لا تتوقف، في كل دقيقة يهاجم المستوطنون الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها بعربدة وباستخدام قوة السلاح المفرطة، وأيضا بمساعدة ومساهمة جيش الاحتلال الذي يعني يعمل معهم بشكل متكامل في هذه الهجمات التي لا تتوقف على المزارع الفلسطيني. موسم الزيتون للفلسطيني يشكل أبو المواسم ويشكل رمزية عالية في للفلسطيني وللمزارع الفلسطيني، حيث له أهمية للفلسطيني بالهوية الفلسطينية التي ورثها عن أبائه وأجداده، والزيتون الكنعاني الذي أيضا يشكل الرمزية والسردية الفلسطينية أيضا. وأيضا يتعامل المزارع مع هذه الشجرة بأنها فتاته المدللة، كما كنا نشاهد عندما كان جيش الاحتلال يقتلع الشجر، دموع الفلسطينيين تسيل على هذا الشجر، وكان هذه الشجرة واحدة من أفراد أسرته. المستوطنون يسرقون التراث الفلسطيني، يسرقون شكل العرس الفلسطيني، ويعتدون على شجرة الزيتون الفلسطينية، ويفتحون الآن معاصر لعصر الزيتون ولجني الموسم الذي سرق فعليا بقوة السلاح وبإرهاب المستوطنين المنتشرين في كافة مناطق الضفة الغربية، والذين يعملون بطريقة ممنهجة وبتكتيك مدروس، ويشنون الهجمات هذه بشكل غير منقطع، مما أدى إلى بث الرعب في الحقيقة في قلوب الفلسطينيين، ولا سيما أننا نتحدث عن مزارع أو عن المزارعين العزل بشكل كامل، ولا يملكون أي أدوات الدفاع عن النفس، يعني لا يمتلكون سوى أيديهم في الحقيقة، ويتعرضون بشكل لا متناهي وبشكل متسارع وبشكل يومي ولحظي لهذه الهجمات الممنهجة والمدروسة في كافة مناطق الضفة الغربية. ربما كنت سأسرد لك أماكن تركز هذه الهجمات، ولكن عند مراجعتي للأخبار التي يعني حدثت هذا اليوم وفي الأيام السابقة، لا يوجد منطقة فلسطينية تسلم من اعتداءات المستوطنين في هذه الأيام. فالمستوطنون منتشرون من جنوب الضفة إلى شمالها، رام الله، تلفيس، الخليل، مسافة ريطة، بيتا، أوصرين، عقربة، في كافة مناطق الضفة الغربية، في بيت مرين، في صبصية، اعتداءات لا تتوقف من قبل قطعان المستوطنين على كافة مناطق الضفة الغربية، وبدأت تتوغل بشكل متصاعد مع موسم الزيتون الذي يصرخ أمام نظر المزارع الفلسطيني، الذي يعني أيضا كان المزارع الفلسطيني ينتظر هذا الوقت من السنة، هذا الموسم الذي يحصد به ثمار الزيتون الذي تعب عليها على مدار السنة من تقليم ومن خراطة للأرض واهتمام بشجر الزيتون، إلا أن في فترة الحصاد وفي فترة حصاد التعب والمجهود وفي فترة جني الثمار هاجم المستوطنين وسرق الثمار. وهناك أيضا هجمات أيضا على المزارعين بعد انتهاء قطافهم للزيتون أثناء مغادرتهم من الأرض إلى المنزل، يأخذون المستوطنون أو يسرقون المستوطنون المحصول بالعامية على البارد المستريح هكذا. وهذا ما يدفع الضفة الغربية وما يلخص حال الضفة الغربية من هجمات لا تتوقف وواقع صعب ومرير للغاية في الحقيقة.
3: نعم، الصحفي يزن حمايل من نابلس كنت معنا، شكرا جزيلا لك. إذن في ملف الأسرى، أعلنت مؤسسات الأسرى أن عددا من المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو 9300 معتقل، بينهم 350 طفلا و91 أسيرة و3101 معتقل إداري، إضافة إلى 118 أسيرا يقضون أحكاما بالمؤبد. وقالت المؤسسات إن أكثر من 26 ألف حالة اعتقال سجلت في الضفة والقدس منذ 7 أسيرا من عام 2023 من أكتوبر لعام 2023، كما وثقت استشهاد 92 أسيرا داخل سجون الاحتلال خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، فيما لا يزال مصير عشرات معتقلي قطاع غزة والذين توفوا في الأسر غير واضح. إذن قطاع غزة أيضا استقبلت مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية شهيدين و35 مصابا، لترتفع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 74,245 شهيدا و 175,267 مصابا منذ وقف إطلاق النار، كما سجل أيضا 1,492 شهيدا وأكثر من 5,000 إصابة، فيما جرى انتشال 836 جثمانا من تحت الأنقاض. أما على الصعيد الإنساني، يواجه أكثر من 2.5 مليون فلسطيني انعداما حادا في الأمن الغذائي وسط استمرار نقص المساعدات والاحتياجات الإنسانية. إذن في الضفة الغربية لا تسلم الضفة من الاعتداءات والمداهمات، وأيضا موسم قطاف الزيتون. قرية المغير شمال شرق رام الله، والتي تشهد منذ أشهر تصعيدا متواصلا في الاعتداءات على الأهالي والأراضي الزراعية، ولكن الأيام الأخيرة حملت تطورات جديدة تزامنت بشكل لافت مع موسم قطف الزيتون في أسهل الشرقي للقرية تحديدا في منطقة العقبة. هاجم مستوطنون أراضي المواطنون وأطلقوا مواشيهم بين أشجار الزيتون، إضافة إلى إلحاق الأضرار بأشجار الزيتون والأشجار الأخرى والمزروعات، وقبل أن تتدخل قوات الاحتلال وتطلق قنابل الغاز باتجاه الأهالي الذين حاولوا التصدي للاعتداء، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

0: نبقى في قرية المغير والتي تتواصل فيها أعمال تجريف للأراضي واقتلاع الأشجار وشق طرق داخل الأراضي الزراعية. ومنطقة شعب اللوز غرب القرية جرى تجريف عشرات الدنومات المزروعة بأشجار الزيتون بالتزامن مع استمرار الاعتداءات على الأراضي الزراعية في المناطق المحيطة بالبؤر الاستيطانية. إذن التصعيد لا يقتصر على الأراضي، فقد داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل واعتدت على سكانها وحطمت محتويات، ثم عادت واقتحمت القرية وأطلقت الغاز باتجاه منازل المواطنين ما أدى إلى عشرات حالات الاختناق. هذه التطورات تأتي في ظل توسع البؤرة الاستيطانية المحيطة بالمغير في وقت بات فيه موسم الزيتون نفسه ساحة للاستهداف، سواء عبر منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم أو الاعتداء على الأشجار والمحاصيل أو تجريف الأراضي وشق الطرق فيها. إذن منذ بداية التصعيد لم تعد القضية بالنسبة لأهالي المغير مرتبطة فقط بالاعتداءات اليومية، وإنما أيضا بما يجري على الأرض من تغيير واقع الأراضي المزروعة ومحيط القرية. إذن نتحدث أكثر أيضا عن قطاع غزة. 3 أعوام من الحرب والتي تركت آثارا عميقة على حياة الإنسان في قطاع غزة الذي وجد نفسه أمام واقع مختلف تماما عن الحياة التي كان يعيشها قبل الحرب. ملايين من الفلسطينيين تعرضوا للنزوح المتكرر وفقدوا منازلهم ومصادر رزقهم، ويعيش كثير منهم اليوم في خيام أو مبانا متضررة وسط ظروف قاسية ونقص في الخدمات الأساسية. إذن رغم مرور 3 سنوات ما زال الإنسان في غزة يواجه يوميا تحديات تتعلق بتوفير الغذاء والمياه والرعاية. إذن نعود إلى الضفة الغربية ونتحدث مرة أخرى عن قرية المغير، وللحديث أكثر معنا رئيس مجلس قروي المغير السيد أمين أبو عليا. سيد أمين أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا بك
0: سيد أمين. ما الذي يجري الآن في أراضي المغير خصوصا في السهل الشرقي؟
1: يعني السهل الشرقي هو الحقيقة منذ البدايات تم استهدافه من خلال إغلاق المدخل الشرقي الذي يمر من هذا السهل، ووضع بوابة بشكل دائم وبناء بؤرة استيطانية على أطراف هذا

0: أزرة زيتون كانت مزروعة فيها هاي المنطقة. هذا أنه كانت أيام المسيرات الشعبية اللي تقريبا كانت تقام في هذا السهل، وعلى ما يبدو بأنه يعتبروا بالسيطرة عليه وكسر إرادة المزارع الفلسطيني من الضرورات والأساسيات، وبالفعل للأسف الشديد تسيطر عليه من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال.
1: نعم سيد أمين، الاعتداءات تزامنت مع موسم قطف الزيتون، إلى أي مدى بات المزارع والمزارعين عاجزين عن الوصول إلى أراضيهم وقطف محاصيلهم الزراعية؟
0: للأسف أنك يعني هذه الاعتداءات هي على كل الضفة الغربية، ولكن قرية نغير يعني هذا العام الثالث أو الموسم الثالث لقطف الزيتون، يمر دون زيتون. كما تعلم يا أختي العزيزة بأن قرية نغير محاطة بأكثر من 11 بؤرة استيطانية من أربعة اتجاهات بالقرب حتى من المنازل، وهذا عن تواجد لقوات الاحتلال على مدار الساعة بمحيط القرية أو حتى داخلها، مما أدى إلى فصل وحصار القرية بمساحة لا تزيد عن 900 درهم من أصل 43 ألف درهم اللي كانت مساحة المغير، وحاصرت السكان داخل المنطقة السكنية فقط، وتجريب كل ما تبقى من الأراضي أو السيطرة عليها لصالح المستوطنين.
1: يعني إذن سيد أمين، هل هناك تخوف من زيادة البؤرة الاستيطانية والاستيلاء على المزيد من أراضي المغير وامتداد أيضا البؤرة الاستيطانية؟
0: هي الحقيقة يعني 11 بؤرة أو 12 بؤرة محيطة ببقرية، يعني هذا ليس بالعدد البسيط أو السهل، ولكن زيادة تدخل أو بطش وإرهاب هاي هؤلاء المستوطنين الذين يستغلوا وجودهم في مثل هذه البؤر لتنفيذ إجرامهم واعتداءاتهم بحق البشر والشجر، عدا أنه من طبيعي يعني حتى القوات الاحتلال التي ترافق رعاة الأغنام، وغالبا ما يكون بالزي العسكري هو الراعي للأغنام الذي يعتدي على الأشجار وممتلكات المزارعين، أو تنفيذ اعتداءات أو إحراق بعض المنازل بأطراف قرية المغير، والإغلاقات الدائمة لقرية المغير مما أدى إلى فصلها تقريبا بشكل كامل عن محيطها الفلسطيني، وأصبحت تعيش بعزلة ويكاد على مدار الشهر لا يدخلها زائر.
1: نعم، إذن بعد الاعتداءات الأخيرة على المنازل والمركبات واعتقال الأطفال أيضا، كيف الوضع اليوم داخل القرية؟
0: يعني هذا اليوم لوحده كان هناك ثلاث جرافات بالمنطقة الشمالية للقرية تؤدي عملها من خلال شق طريق لربط بعض البؤر الاستيطانية بعضها ببعض. طبعا هذا الشارع يقتطع مساحة وجزء كبير من أراضي المغير، عدا عن رعاة الأغنام كما ذكرت الذين رافقهم قوات الاحتلال بالمنطقة الشرقية، وإغلاق المدخل الغربي لساعات طويلة، ولازال تواجد كبير لقوات الاحتلال على هذا المدخل، وعدد كبير من المستوطنين يمارسوا الإرهاب بحق من يسلك هذا الطريق أو هذا المدخل، وهو المدخل الوحيد.
1: نعم، رئيس مجلس قروي المغير السيد أمين أبو عليا، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. إذن المشهد من القدس وإلى الضفة الغربية، تتصاعد وتيرة الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية في مشهد تتداخل فيه عمليات هدم المنازل، الاقتحامات، اعتداءات المستوطنين على المواطنين والمزارعين وموسم الزيتون، بالتزامن أيضا مع تداعيات الحرب على قطاع غزة بعد 3 أعوام من الحرب. في القدس شارك وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير اليوم في هدم بناية سكنية في بلدة الطور تضم عشرات الشقق ويقتنها نحو 70 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. فيما وثقت وزارة الأوقاف 26 اقتحاما للمسجد الأقصى خلال شهر أيلول، إلى جانب منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 150 مرة.

0: ثلاثة أعوام من الحرب تركت آثارا عميقة على حياة الإنسان في قطاع غزة، الذي وجد نفسه أمام واقع مختلف تماما عن الحياة التي كان يعيشها في قبل الحرب وبعد الحرب أيضا. رغم مرور ثلاثة سنوات، ما زال الإنسان في غزة يواجه يوميا التحديات التي تتعلق بتوفير الغذاء والمياه والرعاية الصحية والمأوى الآمن، إلى جانب الآثار النفسية والاجتماعية التي خلقتها سنوات الحرب من النزوح والفقدان وفقدان أفراد العائلة. ومع اقتراب فصل الشتاء أيضا تزداد المخاوف على ألاف العائلات التي تعيش في مواقع معرضة للفيضانات، حيث تشير الأمم المتحدة إلى أن نحو 279 ألف شخص يعيشون حاليا في مواقع نزوح معرضة للفيضانات أو في مبانا غير آمنة. إذن عن هذا الواقع وعن الإنسان في قطاع غزة وكيف يعيش يومه بعد ثلاثة أعوام من الحرب، نستمع إلى مقابلة أجرتها شبكة رأي الإعلامية مع الكاتب والمحلل السياسي محمد شاهين من قطاع غزة.
1: يعني حقيقة الإنسان الفلسطيني حرم من المقومات الأساسية، من المياه، من الدواء، من حقه في السكن. هذا يعني كانت فيها عقاب جماعي مركب. المأساة ليست فقط يعني في حجم الدمار اللي تجاوز 80% من البنيان العمراني في قطاع غزة، بل أيضا سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على ما يزيد من 70% من مساحة أرض قطاع غزة. يعني نحو 2 مليون نسمة يعيشوا في 30% من قطاع غزة بوضع يعني لا إنساني، في خيام، هي خيام مهترئة، يعانون من نقص حاد في المساعدات. يعني نرى صمت الضمير العالمي بحق الجرحى، هنالك قرابة 80,000 شهيد ومئات آلاف الجرحى، عشرات آلاف المفقودين لا زالوا تحت الأنقاض. هنالك أيضا يعني يمكن أن نصف ما يحدث بأنه جريمة قتل جماعي وعدوان إسرائيلي مكثف يهدف إلى تدمير منهجي لكل البنية التحتية في قطاع غزة، وإحداث هجرة قصرية وحرمان متعمد لهذا الإنسان الفلسطيني من أي مقومات حياة أساسية. وحقيقة يعني لا يزال هذا التخوف موجود، رغم أن الفلسطيني بعد ثلاث سنوات لاقى الموت في كل ساعة وفي كل دقيقة. يعني هذا الجانب بات أقل يعني عملية للتطبيق على أرض الواقع، رغم ما نسمعه من كات وبن غفير وسموريتش في إطار الدعاية الانتخابية في هذا الجانب، إلا أن المواطن الفلسطيني رغم كل الآلام يعني مستمر وصامد في بيته وفي أرضه وفي مكانه. ولكن هذا الجانب يجب أن يكون هنالك جوانب داعمة لهذا الصمود، ليس أن نتركه يصمد وهو يعني يقتل صباح مساء، بل ينبغي أن تكون خطة وطنية وعربية وإسلامية أيضا لدعم صمود هذا الفلسطيني. لماذا يعني هنالك اتفاق نهش منذ يعني قرابة السنة، 1400 شهيد كل يوم يتم تدمير، لماذا لا يتحرك المجتمع الدولي من أجل إلجام الاحتلال الإسرائيلي على هذه الجرائم بحق الإنسان الفلسطيني؟ هذا ما يحدث هو يعني يتعارض مع اتفاقية جنيف المادة 49، إنه التهجير القسري والتدمير الواسع للممتلكات المدنية يرتقي لجريمة حرب. يعني 70% من غزة مدمرة وغير صالحة للسكن، الحياة اليومية تختزل يعني كل مفردات النقص المزمن في الدواء، في أدوية السرطان، مرضى غسيل الكلى في قطاع غزة يعني يموتون كل يوم حالة أو حالتين وهم ينتظرون الخروج للعلاج. يعني حقيقة الإنسان الفلسطيني واعي وعلى قدر يعني كبير من الفهم لهذا العدو الإسرائيلي. ما حدث في النكبة الأولى عام 48 لن يتكرر في النكبة الثانية التي يعيشها الآن المواطن في غزة، لن يترك بيته. يعني سمعتها من كبار السن، من أطفال، من شباب، لو يعني خيرنا مرة أخرى لأن نعود إلى منازلنا في قطاع غزة في المنطقة التي فيها الاحتلال لن نخرج، حتى لو يعني سويت هذه المنازل فوق رؤوسنا. الفلسطيني مستعد أنه يصمد وقادر أنه يصمد، ولكن يجب أن يكون تركيز لهذا الصمود. حقيقة يعني نجد أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة هنالك إشكالية من حيث الكم ومن حيث كيفية التوزيع، تحتاج إلى يعني إعادة ضبط من قبل يعني الرقابة، سواء من السلطة الفلسطينية وعلاقاتها بالمؤسسات الدولية، بأن ترتقي إلى مستوى معاناة شعبنا على الأرض. نحن مقبلون أيضا على فصل الشتاء، ما يقارب من 60% خيامهم مهترئة، وضع إنساني صعب للغاية.
2: شكرا جزيلا الأستاذ محمد شاهين الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من
0: إذن مع اقتراب موعد 7 أكتوبر وما رافقه من قرارات بإغلاق الضفة والمعابر من قطاع غزة ورفع حالة الجاهزية، تبرز تساؤلات حول طبيعة المرحلة المقبلة وما إذا كانت هذه الإجراءات تعكس مخاوف إسرائيلية من تصعيد جديد وما يمكن أن تحمله الأيام المقبلة للضفة والقدس، حيث نفت وزارة الصحة في قطاع غزة بصورة قاطعة المزاعم الإسرائيلية بشأن وجود مسلحين أو تخزين أسلحة داخل المستشفيات والمنشآت الصحية في القطاع، محذرة من أن إعادة طرح هذه الإدعاءات تمهد لاستهداف ما تبقى من المرافق الطبية في وقت يواصل فيه الاحتلال تقويض المنظومة الصحية في قطاع غزة. لمناقشة هذه التطورات وقراءة أبعادها السياسية والميدانية نستضيف عبر الهاتف المحلل السياسي السيد أشرف العكاز. سيد أشرف، أهلا ومرحبا بك.
3: أهلا وسهلا، تحياتي لك وللمستمعين الكرام.
0: سيد أشرف، بداية كما ذكرت مع اقتراب 7 أكتوبر وما رافقه من إغلاق للضفة الغربية المعابر في قطاع غزة ورفع حالة الجاهزية، تبرز تساؤلات حول طبيعة المرحلة المقبلة، ما إذا كانت هذه الإجراءات تعكس مخاوف إسرائيلية من تصعيد جديد وما يمكن أن تحمله هذه الأيام المقبلة في الضفة والقدس. يعني مختزل السؤال سيد أشرف، هل يمكن أن نشهد 7 أكتوبر جديد هذه المرة ولكن في الضفة الغربية؟
3: هذه مبالغة إسرائيلية، ودعينا نقول لم يعد الحديث الإسرائيلي عن السلطة مجرد انتقادات لأدائها الأمني أو غير ذلك. يبدو أن يعني محاولة تدمير السلطة وإعادة تعريف وجودها أصبحت جزء من الخطاب السياسي الإسرائيلي. في هناك محاولة إسرائيلية لإعادة هندسة المجال الفلسطيني، المجال السياسي للسلطة، دور السلطة وإعادة تعريفها، وبالتالي هذا الخطاب السياسي والأمني المرتبط بالسلطة الوطنية الفلسطينية والحديث عن 7 من أكتوبر جديد يستهدف المستوطنات أو البؤر الاستيطانية، هذا دليل على طبيعة النظرة التي تحاول هذه الحكومة ترويجها وهذا الخطاب السياسي والأمني الذي يستهدف المجال الفلسطيني، إعادة تعريف السلطة، هندسة المجال الحيوي الفلسطيني، تجريب مرتكزات النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي الفلسطيني، إنجاز التعبير أكثر. نحن أمام مرحلة خطيرة لأن هذا أصبح جزء من خطاب كاتس وغيره وبوبن غفير وسموتريش وحتى نتنياهو. إذن هذا الخطاب ليس بالسهل، وبالتالي نحن نتحدث عن محاولة إسرائيلية، يعني قد تكون في محاولة تتجاوز مرحلة إضعاف السلطة أو حصارها أو حتى إعادة تعريفها، ولكن يبدو نحن أمام مرحلة قد تتجه فيها إسرائيل إلى تفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية. ولكن هذا سؤال خطير، ما هو البديل؟ ما هي التداعيات يعني السياسية الإقليمية والدولية؟ الواقع على الأرض يتحدث عن نفسه، نتحدث عن إيوان، عن استيطان، نتحدث عن هجمات متواصلة على المواطنين، خنق الاقتصاد الفلسطيني، المقاصر، يعني نحن أمام مشهد معقد جدا. وبالتالي السؤال كما قلت قبل قليل وهو جوهر المسألة الرئيسية، إسرائيل لا تعيد تعريف السلطة فقط وإنما تحاول تعريف كما قلت تعريف المجال الذي يفترض أن تعمل فيه السلطة الوطنية الفلسطينية. وهل السؤال هنا هل تحاول تدميرها أو إضعافها لكي لا تتحول إلى دولة أو نواة دولة فلسطينية؟ نحن في مرحلة خطيرة جدا، التغيير في الجغرافيا والاستيطان والحواجز يعني عملية فيها تآكل للوضع الفلسطيني الكلي.
0: نعم.
3: ولكن السؤال الرئيسي من وجهة نظري، نحن يعني أمام مرحلة خطيرة وأيام فارقة، التقديرات الإسرائيلية، التصريحات من المعارضة الإسرائيلية والقراءات المختلفة أن نتنياهو قد يهدم على حماقة، وأين هذه الحماقة؟ هل هي باتجاه السلطة، باتجاه الضفة الغربية، عودة الحرب إلى غزة، يعني التهديدات لحماس وأنها ستقدم على عمل ما وأن غزة ستدفع الثمن، هذا تصريحات واضح أنها تأخذ الأمور إلى مجال ما من التصعيد أو إلى مكان ما من يعني من المواجهة التي يريدها نتنياهو لتأجيل الانتخابات الإسرائيلية وخلط الأوراق الإقليمية والدولية بما يخص التهدئة وملفات الصراع المفتوحة في المنطقة.
0: نعم سيد أشرف، هدم بناية في القدس اليوم، ورئيس الاحتلال الإسرائيلي اليوم أشرف بنفسه على هدم هذه البناية، يعني هل نحن يعني في ظل ما يجري من اقتحامات اعتداءات للمستوطنين وهدم في القدس، هل يمكن أن نكون مقبلين على سيناريوهات مختلفة تماما في المرحلة القادمة، خاصة الإشراف على هدم بناية في القدس؟ ماذا يعني، ما دلالات هذا الموضوع؟
3: كما قلت قبل قليل، يبدو أن هذا الإسرائيلي ينقض على كل قضايا جوهر الصراع، يحسم على الأرض، وهناك منظومة تشريعية تحمي الفكر الاستيطاني والمشروع الاستيطاني التوسعي. نحن نتحدث عن 6 قوانين بدءا من قانون فصل الارتباط وامتدادا إلى كل تلك القوانين التي تسمح بتسوية الأراضي وامتلاك الأراضي وإلغاء قوانين الأردنية المنظمة لهذه العملية. إذن هو يحاول أن يسيطر على الأرض، هذه دلالة واضحة أن هناك قرار حكومي عمليا بتدمير الحياة وتحديدا في القدس، استهداف القدس والمقدسيين. دليل واضح على طبيعة الموقف. صحيح قد يكون له علاقة بالحسابات الداخلية الانتخابية وشكل من أشكال الدعاية، ولكن هذا مشروع متكامل، وأنا أظن لا يوجد طرف في إسرائيل يعني يعترض حقيقة على هذه السياسة وعلى هذا النهج. هم يتحدثون عن يعني حتى الخلافات بينهم على شكل وطبيعة العزلة الدولية وطبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة وطبيعة التحولات هناك من ناحية عدم تأييد إسرائيل. ولكن حقيقة بما يخص الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، نحن أمام مرحلة خطيرة وخطيرة جدا، وهي ليست معركة السلطة والفلسطينيين، هي معركة المجتمع الدولي والإقليم على حد سواء. هل يتم التدخل الجدي الفاعل لمحاكمة إسرائيل وإلزامها على تطبيق حل الدولتين، وما هناك استحقاقات سياسية في قطاع غزة؟ وأنا أقول مثلا نلاحظ كيف إسرائيل تعرقل التقدم في خطة الرئيس ترامب، لأن اليوم التالي في قطاع غزة يعني اليوم التالي للنظام السياسي الفلسطيني ولمستقبل القضية الفلسطينية. ويبدو أن نتنياهو وحكومة اليمين المطرف في إسرائيل تحاول يعني صناعة هذا المستقبل بالطريقة التي تريدها والتي تراها يخدم طموحات اليمين ومشروع اليمين وأهداف هذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي تتحقق شيئا فشيئا على الأرض.
0: نعم سيد أشرف، منذ يومين شهدنا إغلاقات مستمرة على الحواجز، تشديد على الحواجز العسكرية في الضفة الغربية عدا عن ازدياد أعدادها طبعا. هناك تخوف من يوم غد 7 أكتوبر، فالمستوطنون والاحتلال الإسرائيلي ينشر الدعايات أنه سيكون هناك إجراءات معينة ومخاوف فلسطينية كبيرة من يوم غد.
3: نعم، هناك من يتوقع ويقرأ أن هذا الإسرائيلي قد يقدم على شيء غدا، سواء كان عملية اغتيال، فتح جبهة جديدة في داخل إيران. لا أحد يعني شوفي، أنا دعيني أقوله بشكل واضح، لا يمكن التنبؤ بسلوك هؤلاء. أضف إلى ذلك، وأنا هذا ما أريد أن أقوله الآن، تجديد الخناق على الضفة، هذا الخطاب السياسي والأمني المرتبط بالسلطة الوطنية الفلسطينية، أخشى أن يكون نقطة الانطلاق وأن يكون غدا هو نقطة البداية لا نقطة النهاية في يعني في مشروع مرتبط بتفكيك السلطة، بمعركة ما معانا كفلسطينيين يعني يفتعلوا أزمة. نلاحظ بعد عملية حل نيش وكيف تلك التصريحات الإسرائيلية التي بدأت تؤجج الأوضاع في الضفة الغربية. وأنا أقول لك وبشكل واضح، دائما هم يحاولوا أن يقولوا بأن السلطة لا تستطيع السيطرة على الوضع الأمني والميداني، رغم جميعنا نعرف أن إسرائيل تسيطر على غالبية المناطق والأراضي الفلسطينية، وحركة الأجهزة الأمنية محدودة تحتاج إلى تنسيق وعملية معقدة. إسرائيل يعني تبث الفتنة وحتى العصابات وتجارة المخدرات وغيرها، كما قلت قبل قليل، تجريف المجال الفلسطيني ومرتكزات المجتمعية وإضعاف قدرة السلطة على مواجهة كل هذه التحديات الداخلية. وبالتالي غدا قد يكون يوم فارق، ولكن بأي اتجاه الأحد يستطيع التنبؤ أو قراءة يعني ما يجول في خاطر هؤلاء.
0: نعم، قبل ساعة من الآن مزاعم إسرائيلية بشأن وجود مسلحين أو تخزين أسلحة داخل المستشفيات والمنشآت الصحية أيضا في قطاع غزة. وزارة الصحة في قطاع غزة حذرت من إعادة هذا الطرح ومن هذه الادعاءات التي تمهد لاستهداف ما تبقى من المرافق الطبية في وقت يواصل فيه الاحتلال تقويض المنظومة الصحية في غزة. إذن نتحدث عن التصعيد في الضفة في قطاع غزة غزة مزاعم واتهامات بالتزامن مع يوم غد. هل يمكن أن نشهد سيناريو آخر في قطاع غزة وما من نوع آخر؟
3: نعم كل شيء وارد، ولكن أنا أرجح بخصوص غزة قد يلجأ إلى عمليات اغتيال أو عمليات قصف وقصف يعني بالطائرات أو بالمدفعية، لكي يقول أنهم يعني قبل يومين تحدثوا على أنهم استطاعوا يعني استهداف 4,000 عنصر من الذين شاركوا في 7 أكتوبر، وبقي 2,000 وما زال الجيش الإسرائيلي يلاحق. دائما يخلق أهداف هذا الجيش الإسرائيلي إضافية أو بعض القضايا التي تبقي يعني الساحة الانتخابية الإسرائيلية والنقاش الداخل الإسرائيلي محصور بتحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة. وبالتالي نعم هو لن يصل إلى الانتخابات بوتيرة هادئة، قد يلجأ إلى شيء في قطاع غزة، وأنا أرشح أنها عودة إلى الحرب المفتوحة الآن مقيدة باعتبارات أمريكية، مقيدة باعتبارات الوسطاء أو تحديدا الموقف المصري العربي بهذا الاتجاه. ولا أعتقد أن نتنياهو بهذه المرحلة قادر على تقويض كل هذا المسار. هذا ما يجب أن نقوله بهذا الاتجاه، وبالتالي قد يلجأ إلى الاغتيالات أو بعض الادعاءات، يعني عملية عسكرية محدودة يعني قد تكون كثيفة من حيث المواجهة وشكل النيران وعمليات إخلاء لبعض المواقع وبدء أعطان لبعض التجمعات ولبعض يعني الأماكن التي توجد فيها من شعبنا في قطاع غزة ويمنع إدخال المساعدة ويثير بربلة. أنا أقول يخلق أوراق الآن، ولكن الخطورة الحقيقية لها علاقة بوضع الضغط الغربية. هو كما قلت نقطة انطلاق لبداية أزمة، واستهداف السلطة خلال الفترة الماضية تعالى بشكل واضح وأصبح جزء من الخطاب الأمني والسياسي، وهذا الذي يجب أن نركز عليه. غزة للاستهلاك أو لسرط الأنظار عما قد يقدم عليه في الضغط الغربية.
0: نعم المحلل السياسي السيد أشرف العكا كنت معنا، شكرا جزيلا لك. إذن في قطاع غزة تتفاقم أزمة السيولة النقدية في ظل تضرر القطاع المصرفي وصعوبة الوصول إلى النقد إلى القطاع، ما أدى ذلك إلى نقص واضح في الأموال المتداولة بالتزامن مع انتشار أوراق نقدية قديمة ومتهالكة نتيجة استمرار تداولها لفترات طويلة وعدم القدرة على استبدالها بسهولة. إذن للإطلاع أكثر وعلى أسباب الأزمة وأزمة السيولة النقدية في قطاع غزة وتأثيرها على المواطنين والتجار والاقتصاد المحلي، نستمع الآن إلى الكاتب والباحث في الشأن الاقتصادي السيد أحمد أبو قمر.
4: أنا أعتقد أنه المشكلة الكبيرة في القطاع المصرفي في قطاع غزة من اليوم الحرب الأول على من اليوم الأول للحرب على غزة، هذا القطاع صراحة المهم والمتين لسنوات طويلة كان يعني من ضمن القطاعات الأكثر قوة ومتانة. هذا القطاع مثل داخل القطاعات الاقتصادية تعرض لضربة كبيرة مثلت بتدمير المقار، البنوك، المؤسسات المصرفية، تحييد عمل دور سلطة النقد عن العمل بواجباتها كمؤسسة رسمية بتقوم بمهامها كبنك مركزي فلسطيني. هذه صراحة كانت نقطة يعني في غاية الأهمية، وهذا الشيء صراحة دفع بالبنوك إلى السوق السوداء، بحيث أنه صراحة القطاع المصرفي راح للسوق السوداء، التجار بضع تجارهم اللي بيتحكموا بالأسواق، هؤلاء التجار هم اللي بيسمح لهم بتوريد البضائع، وبالتالي هم اللي بيتكدس بإيدهم الكاش بطريقة أو بأخرى عبر العمليات التجارية، هم اللي بيتحكموا ماذا يقبلون من العملات النقدية والقروض. هذه الجزية صراحة أدت إلى إعدام الثقة في كثير من العملات الورقية وحتى عملة العشرة النقدية. هذا الشيء أعتقد أنه ما بيجي من فراغ، ربما هي خطوات مخطط لها مسبقا مع الجانب الإسرائيلي لزيادة المتاعب في القطاع المصرفي ولزيادة يعني المشاكل الاقتصادية عند المواطنين، يعني هي جزء من الحرب الاقتصادية الدائرة في قطاع غزة.
0: إذن مستمعينا ومتابعينا هذه كانت أهم الملفات في برنامج حصاد الراية لليوم، إلى أن ألقاكم في أمان الله.

0: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: سيداتي سادتي، إليكم هذا الخبر العاجل. أفادت مصادرنا أن الفايبر في فلسطين أصبح بتسعة شيكل فقط في الشهر من جوال فايبر، وعليه ننصح المواطنين بالاشتراك بالإنترنت الأفضل سعرا واختيار الإنترنت الأقوى في فلسطين، إضافة إلى خدمة دعم متوفرة 24 ساعة طوال الأسبوع. وشكرا لكم. جوال فايبر بتسعة شيكل بالشهر، والفرق كبير، واضحة وما بدها تفسير. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة أحد معارضنا أو شبكة موزعين المعتمدين أو الاتصال على 199.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: فقط على راية اف ام. الساعة الآن 7:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية اف ام.
1: موجز الأخبار من راية اف ام تقرأه سندس مسعد. أهلا بكم. قوات الاحتلال تعتقل الشاب عصام أشرف خلال اقتحامها قرية أبو فلاح شمال شرقي رام الله. قوات الاحتلال تقتحم بلدة عتيل شمال طول كرم بعدد من الآليات العسكرية وتتمركز في مناطق المسجد الجديد والخلات الطويلة والسهل، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين والمركبات. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تكشف عن إصدار سلطات الاحتلال أمرا عسكريا جديدا لوضع اليد على أراض في حي الجابريات بمدينة جنين بذريعة أغراض عسكرية مستعجلة. مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون ويكسرون 40 شجرة زيتون في أراضي قرية أبو نجيم جنوب شرقي بيت لحم. وزير المالية الإسرائيلي بتسائيل سيموتريتش يطالب بفرض ما وصفها بالسيادة الإسرائيلية الدائمة على المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل حاليا في قطاع غزة ولبنان، داعيا في الوقت نفسه إلى إتاحة ما سماه الهجرة الطوعية لسكان غزة إلى دول عربية وإسلامية. الأوضاع العسكرية في اليمن تشهد تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين على عدد من الجبهات بالتزامن مع اتساع التداعيات الأمنية والإنسانية للقتال. في اليوم 111 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 220 يوما على اندلاع الحرب بين الجانبين، تتواصل التطورات على أكثر من جبهة في وقت أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاحا على إجراء محادثات مباشرة مع إيران بالتزامن مع استمرار الحرب في المنطقة وتعثر المساعي الدبلوماسية. وأخيرا إلى حالة الطقس، خلال ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق. وغدا الأربعاء يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز. للمزيد من الأخبار عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: انا اريد،
3: انت اريد،
2: هو اريد،
4: وهي اريد،
5: احنا اريد.
0: اريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
1: قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي في أمريكا، يجد الرئيس الأمريكي نفسه أمام اختبار اقتصادي وسياسي مزدوج. فبينما يحاول إقناع الناخبين بأن الحرب على إيران ستنتهي قريبا وأن ارتفاع الأسعار مؤقت، تكشف بيانات سوق العمل وتكاليف المعيشة الأمريكية عن ضغوط متزايدة على الأمريكيين، وهو ما يشير إلى أن الأرقام الاقتصادية التي ظهرت قبل الانتخابات ترسم صورة أكثر تعقيدا بالنسبة لدونالد ترامب. رغم زيادة المعروض من النفط في الأسابيع الماضية، فإن تعطل بعض مصافي التكرير الأوروبية وتوقف أخرى عن العمل كشف عن هشاشة قطاع التكرير العالمي التي أدت إلى شح إمدادات الوقود وزيادة أسعار الديزل بمستويات عالية. وتعمل مصافي الأمريكية بأقصى طاقتها تقريبا لتعويض النقص، بينما تتصدر أمريكا قائمة كبار مصدري المنتجات النفطية، تليها روسيا والسعودية وكوريا الجنوبية والهند والصين.
0: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلويات بوابة البيك عالبال.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلوا أيامكم زورونا،
0: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا،

0: لأننا ندعم سوياً بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
2: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: بالأرض. هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
1: قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي في أمريكا، يجد الرئيس الأمريكي نفسه أمام اختبار اقتصادي وسياسي مزدوج. فبينما يحاول إقناع الناخبين بأن الحرب على إيران ستنتهي قريبا وأن ارتفاع الأسعار مؤقت، تكشف بيانات سوق العمل وتكاليف المعيشة الأمريكية عن ضغوط متزايدة على الأمريكيين، وهو ما يشير إلى أن الأرقام الاقتصادية التي ظهرت قبل الانتخابات ترسم صورة أكثر تعقيدا بالنسبة لدونالد ترامب. رغم زيادة المعروض من النفط في الأسابيع الماضية، فإن تعطل بعض مصافي التكرير الأوروبية وتوقف أخرى عن العمل كشف عن هشاشة قطاع التكرير العالمي التي أدت إلى شح إمدادات الوقود وزيادة أسعار الديزل بمستويات عالية. وتعمل مصافي الأمريكية بأقصى طاقتها تقريبا لتعويض النقص، بينما تتصدر أمريكا قائمة كبار مصدري المنتجات النفطية، تليها روسيا والسعودية وكوريا الجنوبية والهند والصين.
0: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس،
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم لك الحمد.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: raya.bs،
2: الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.
4: قضايا في المواطنة، قضايا في المواطنة، برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة، سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
5: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابع مساء ويعاد الخميس الثامن مساء.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: التعرض لأشعة الشمس. يحتاج الجسم إلى قدر من ضوء الشمس للمساعدة في إنتاج فيتامين د، لكن التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية قد يسبب أضراراً للجلد والعينين ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد. لذلك ينصح بتجنب التعرض لأشعة الشمس القوية وارتداء الملابس الواقية واستخدام واقي الشمس المناسب عند الحاجة.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM، اجمعوا كل الأذواق.

0: لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995. رايا اف ام 96.8 في قطاع غزة. جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة. الساعة الآن 8 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. استشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف طيران الاحتلال المسير مجموعة مواطنين في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. قوات الاحتلال تعتقل الشاب عصام أشرف خلال اقتحامها قرية أبو فلاح شمال شرقي رام الله. قوات الاحتلال تعتدي على مواطن ونجله بالضرب المبرح، وذلك خلال اقتحامها لبلدة بني نعيم شرق الخليل. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تكشف عن إصدار سلطات الاحتلال أمرا عسكريا جديدا لوضع اليد على أرض في حي الجابريات بمدينة جنين بذريعة أغراض عسكرية مستعجلة. مصدر فلسطيني مسؤول يصرح إن الحكومة الإسرائيلية رفضت السماح بدخول لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة والقدس لمتابعة إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 28 من تشرين الثاني المقبل. وزارة الصحة في قطاع غزة تنفي بصورة قاطعة المزاعم الإسرائيلية بشأن وجود مسلحين أو تخزين أسلحة داخل المستشفيات والمنشآت الصحية في القطاع، محذرة من أن إعادة طرح هذه الادعاءات تمهد لاستهداف ما تبقى من المرافق الطبية في وقت يواصل فيه الاحتلال تقويض المنظومة الصحية في غزة. وزير المالية الإسرائيلي بيتسائيل سيموتريتش يطالب بفرض ما وصفها بالسيادة الإسرائيلية الدائمة على المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل حاليا في قطاع غزة ولبنان، داعيا في الوقت نفسه إلى إتاحة ما سماه الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة إلى دول عربية وإسلامية. الأوضاع العسكرية في اليمن تشهد تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين على عدد من الجبهات بالتزامن مع اتساع التداعيات الأمنية والإنسانية للقتال. وزارة الخارجية الهندية تعلن إصابة 12 من أفراد طاقم سفينة تجارية ترفع علم بنما بينهم 11 هنديا بعد تعرض السفينة لقذيفة أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة سواحل سلطنة عمان. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق. غدا الأربعاء يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، للمزيد من الأخبار عبر رايا دوت بي أس. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: انا اريد،
3: انت اريد،
2: هو اريد،
4: وهي اريد،
5: احنا اريد.
0: اريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الوطن يبنى بسواعد أبنائه، بالحرف اللي بيتقن شغله، وبصاحب المشروع اللي بيطور فكرته، وبكل خدمة بتتقدم بجودة ومسؤولية. دعمهم دعم لمستقبلنا جميعا.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: تشرين أول أكتوبر من كل عام هو شهر التوعية بسرطان الثدي منذ أكثر من 25 عاماً، يهدف لزيادة وعي النساء خاصة والمجتمع عامة بسرطان الثدي. حسب الإحصاءات الرسمية في فلسطين، تم تسجيل 3800 إصابة بين النساء بهذا النوع من السرطان في الضفة وغزة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويعتبر هذا السرطان هو الأكثر شيوعاً من بين السرطانات الأخرى في فلسطين، ويحتل المرتبة الأولى بنسبة 16.9، أي ما يقارب 17% من مجموع حالات السرطان المسجلة رسمياً. تشمل إجراءات الحد من سرطان الثدي تعزيز التغذية السليمة وسبل تحسين النشاط البدني والحد من التدخين والفحص المبكر للنساء. بمناسبة شهر التوعية ضد سرطان الثدي، تراست العالمية للتأمين أطلقت برنامج تأميني لخطر الإصابة بسرطان الثدي. البرنامج يقدم دعماً مادياً في حال أثبتت الإصابة بالمرض.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

يرف الجفن لعيوني تغرق صفن لو فيها بحارة بصفن أنا فيكي صفن عمره ما يرف الجفن لعيوني.

0: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
1: رايا اف ام، الصوت الأجمل.
2: كنت تحط مكياج على زمانكم؟

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يفتح فيليب باوم في كتابه المعنون العنف في الأجواء تاريخ اختطاف الطائرات والتفجيرات والصادر عام 16 و2000 ميلادي الباب ليأخذنا في رحلة طويلة عبر تاريخ اختطاف الطائرات والتفجيرات الجوية من الحوادث المبكرة إلى الوقائع التي أعادت تشكيل مفهوم أمن الطائران. لكن الكتاب لا يكتفي بتعداد الحوادث والأرقام، فهو يبحث عن البشر الموجودين داخلها ويستند إلى شهادات ركاب وأفراد أطقم ومسؤولين وأشخاص شاركوا في التعامل مع الأزمات. وهنا تظهر الطائرة باعتبارها مكانا فريدا، فالمساحة محدودة والوقت ضيق والقرارات قد تحدد مصير عشرات أو مئات الأشخاص. ويتتبع الكاتب كيف تطورت أساليب الاختطاف وكيف دفعت الحوادث المتكررة شركات الطيران والحكومات إلى تطوير إجراءات التفتيش وحماية قمرة القيادة والتدريب وإدارة الأزمات. واللافت أن المؤلف لا ينظر إلى التاريخ من زاوية تقنية فقط، بل يحاول فهم الظروف التي جعلت بعض الفترات أكثر تعرضا لهذه الحوادث من غيرها. أسلوب الكتاب أقرب إلى الحكاية الصحفية، لذلك يمكن للقارئ أن ينتقل من حادثة إلى أخرى وهو يشعر بتصاعد التوتر، ثم يرى كيف تحولت كل أزمة إلى درس أمني جديد. بالنسبة لمن يدرس اختطاف الطائرات، فإن الكتاب إنما يقدم صورة واسعة تجمع بين التاريخ والشهادة الإنسانية وتطور أمن الطيران، وتوضح أيضا كيف أصبحت السماء مع مرور الوقت أكثر استعدادا لمواجهة الخطر. كما يضع الكتاب القارئ أمام سؤال مهم، هل يمكن للأمن أن يسبق الحادث دائما، أم أن كل مرحلة تفرض مفاجآتها الجديدة التي لم تكن متوقعة على الإطلاق؟ استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: لا وقت للبحث،
1: لا وقت للبحث.
0: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
1: رايا دوت بي اس،
0: الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي اس.
2: الساعة الآن 9:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
3: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. استشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف طيران الاحتلال المسير مجموعة مواطنين في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. قوات الاحتلال تعتقل الشاب عصام أشرف خلال اقتحامها قرية أبو فلاح شمال شرقي رام الله. قوات الاحتلال تعتدي على مواطن ونجله بالضرب المبرح، وذلك خلال اقتحامها لبلدة بني نعيم شرق الخليل. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تكشف عن إصدار سلطات الاحتلال أمرا عسكريا جديدا لوضع اليد على أرض في حي الجابريات بمدينة جنين بذريعة أغراض عسكرية مستعجلة. مصدر فلسطيني مسؤول يصرح إن الحكومة الإسرائيلية رفضت السماح بدخول لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة والقدس لمتابعة إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 28 من تشرين الثاني المقبل. وزارة الصحة في قطاع غزة تنفي بصورة قاطعة المزاعم الإسرائيلية بشأن وجود مسلحين أو تخزين أسلحة داخل المستشفيات والمنشآت الصحية في القطاع، محذرة من أن إعادة طرح هذه الادعاءات تمهد لاستهداف ما تبقى من المرافق الطبية في وقت يواصل فيه الاحتلال تقويض المنظومة الصحية في غزة. وزير المالية الإسرائيلي بتسائيل سيموتريتش يطالب بفرض ما وصفها بالسيادة الإسرائيلية الدائمة على المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل حاليا في قطاع غزة ولبنان، داعيا في الوقت نفسه إلى إتاحة ما سماه الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة إلى دول عربية وإسلامية. الأوضاع العسكرية في اليمن تشهد تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين على عدد من الجبهات بالتزامن مع اتساع التداعيات الأمنية والإنسانية للقتال. وزارة الخارجية الهندية تعلن إصابة 12 من أفراد طاقم سفينة تجارية ترفع علم بنما بينهم 11 هنديا بعد تعرض السفينة لقذيفة أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة سواحل سلطنة عمان. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق. غدا الأربعاء يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، للمزيد من الأخبار عبر رايا دوت بي أس. إلى اللقاء.
2: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
4: انا اريد،
5: انت اريد،
4: هو اريد،
6: وهي اريد،
7: احنا اريد.
2: اريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
10: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. من قميص المنتخب الفلسطيني لاعبا إلى الوقوف على خط التماس مدربا، أيمن صندوقة رحلة لم تتوقف عند حدود الملاعب، فبعد أن اعتزل اللعب اختار أن يواصل شغفه من موقع جديد. قاد المنتخب الأولمبي وخاض معه تحديات آسيوية وحقق نجاحات صنعت محطة لافتة في مسيرته التدريبية.
2: لاعب منتخب فلسطين لكرة القدم سابقا ولاعب لمركز شباب الأمعري ونادي شباب الخليل وهلال أريحة، مدرب كرة قدم حاصل على شهادة برو ومحاضر آسيوي. دربت العديد من الأندية الفلسطينية بداية من نادي بتونيا ونادي بتولو ونادي سلواد. دربت العديد من الأندية في دوري المحترفين منها مؤسسة شباب البيرة ومركز شباب الأمعري ونادي أهل الخليل ونادي شباب الخليل ومركز شباب بلاطة ونادي هلال القدس. ومع نادي أهل الخليل حققت بطولة كأس فلسطين وكأس السوبر وكأس الدولة وصيف بطل دوري المحترفين مع مركز شباب بلاطة.
1: من تجربة اللاعب إلى عقل المدرب ومن مواجهة المنافسين داخل الملعب إلى صناعة فريق قادر على المنافسة خارجه، أيمن صندوقة قصة لاعب لم تنتهي رحلته حين اعتزل بل بدأت من جديد.
2: دربت جميع الفئات السنية للمنتخبات الفلسطينية والإنجاز الأبرز كان مع المنتخب الأولمبي بالوصول إلى نهائيات آسيا لأول مرة والوصول إلى ربع نهائي البطولة والوصول أيضا إلى دور ثمن النهائي مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الآسيوية والحصول على وصيف بطولة فيتنام الدولية.
1: في ملهمون نروي حكاية رجل بقي وفيا للكرة الفلسطينية ووصل صناعة الأثر من مقعد التدريب.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، راية FM تجمع كل الأذواق.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

0: من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا اف ام تجمع كل الأذواق.
1: تك الشام الطارق دام ومخمس عتشفوف اهدام والوجنة يا ريش انعام وانا العقلي طار يلي انت بواي وداي تقلط لي جاي احداي ارتك تبقالي وحداي لو تحرقني بنار ما ارضى من عيب الله وتلقاني مشكوك الضو واجي لك واحكي لك واخبر عاه اللي صار يلي انت بواي وداي تقلط لي جاي احداي ارتك تبقالي وحداي لو تحرقني

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

إعلاناتكم على رايا أف أم. اتصل على 0599929995 0599929995.

ترافقك أينما كنت. على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم.

من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها رايا FM تجمع كل الأذواق.

من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: رعاية FM الصوت الأجمل.
1: قتلونا عيون السوء.